0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنتلي احنا حنشجع المجموعات النسوية يعني انها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجة المساحة الامنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني ليتحدى المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، ليتحدى المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إنه اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إنه النساء دورن في العملية الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم أن الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حد نأكد إن هي مواصل لنهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع، متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجد صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس لإعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو والرهاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها عبرية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة أم عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من أربع قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشجيرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجى خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته إلى أطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والصمطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاكها معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة الصنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق الصنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق الصنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في الصنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي بمحلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراجو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرة وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرة الشفيع حسن محمد عثمان لراجو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان وشمال كردفان بعد سنوات في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامة واختصاصات من السلطة الغضائية. كون أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة، يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته

0: إنه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض إنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته إنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسا تهريب الذهب والاتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذاك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعض وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها برضو، النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تغير، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعت المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعت المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس السوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل قضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع

0: تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
1: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذاته نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكل لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو اتجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عذبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية. للأسف بنقول الكلام ده، ونحن بنعمل بكل جد على أساس أنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين لما واحد يوجهه أمام أي قاضي يكون مطمئن أنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيداً عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر أنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر او تهريب اسلحه او غيره، لانه السلطه التنفيذيه هي مشتركه في نفس المساله، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصه هي بتكون تحت امره السلطه الارادت التشكيل بتاعها.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه والتي تناولنا فيها القرارات التي اصدرها مجلس امن والدفاع والخاصه بانشاء محاكم خاصه فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول إنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
7: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين، أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في فبراير 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
6: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أنها بنسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
8: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
6: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
7: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي لاقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
6: ونرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام، وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
8: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج، سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يسحب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها. وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور. وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
6: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
8: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليدي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة و غيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
6: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعنو. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم، ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنتلي إحنا هنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني ويعني ليتحدى المجتمع الدولي حيكون إنفولف في المسألة دي، ليتحدى المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هن الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم أن الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجا حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حد نأكد أن هي مواصل لنهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع، متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجدي صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو والرهاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تظهر أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشجيرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسنطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاكها معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إن لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية، ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأخبار أفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغال بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني،
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطن المواطنين كدلوع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قرشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عدبرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين وهم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطن المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي عليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على كيسان في النيزك ده بيأتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش مسؤول عسكري وكمناضل شاركت شاركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكين يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومارين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافها مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه، أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم الحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أنه كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أنه الإسلام السياسي بشقه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا ينزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبلة التاريخ، لنقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن

0: بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية. بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو البحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية، وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
1: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
2: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميدتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية، لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع اليونايتد نيشنز. أنا بتخيل أنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميدتي، فهو أدى إشارة واضحة في أنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حتجيف بمنتصر ولا حتجيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات الجامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المزالة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازال كردفان ودارفور هم عندهم لها خطة الكافية في حمايته وفي وإعادة المزالة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
1: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
3: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات، ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في

0: من طمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات، وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام، على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع، ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق قادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز، وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
1: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة، وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
2: الموضوع طبعا باختصار بدأ، نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتذر لظرف خاص عن الموضوع كده. فالساعة 11 هو الوقت المحدد له هو إنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في يعني ما في احتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه حنعمل الندوة بتاعتنا، المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين، ونعتقد إنه المسألة دي مسألة ما فيها شيء مخالف لقانون أو كده، لأنه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنة ومتعلق بالمهنة يعني، وحريصين جدا في إنه يعني صادقين وحريصين في إنه نحن نأدي دورنا كنقابة. نحن بنعتبر نفسنا نقابة شرعية، دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها يعني. أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحن عرفنا هم طبعا النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعا ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في انه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما قابلوا، انا شخصيا ذاتي ما قابلوني يعني، لانه ما كنت في الغرفه لحظه حضور القوه الامنيه دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بانه في قوه امنيه جات واعلنوا بانه المحاضره دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
1: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرمك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة ليواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
3: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13 ألف نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرغة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة جيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة جيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12 ألف مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة جيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة جيسان، وفي ناس مفقودين بأعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة جيسان ككل. لذلك نحن من ناشد المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشد أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة جيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من بنطالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق خاصة في مدينة الدمازين والروسيرس، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأنه الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة جيسان وبعض المناطق في جيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة جيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12,000 مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق، ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة، خاصة في مدينة قيسان ومحافظة قيسان، بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
4: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة لي النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء اللي ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5,600، هي حوالي قرابة 6,000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 1/3 في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات 1/3 حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة، أمراض مزمنة، تكلفة العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيره من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى حاجة صافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هناك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الوالدة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا الشغالات، قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبير بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5,000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس كانت في الفترة الفاتت، كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ولد قاتل. ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف ودبليو اتش او ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات وكلورة للمياه وعمل كبير جدا وأعلن السودان خالي لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان منطقة سيطرة الميليشيا وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حاسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه بعلاج حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا لكن المرض عالية وانتشاره واسع هسه حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى على أساس أنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية 18 من هذه المصانع دعم لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها بقت داخل السودان عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده بنتابعها بمعدلات الاستيراد فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار وهو ده الربط اللي احنا بنعتبره فيه هو استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بابانوزا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس عام 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر أنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عندهم مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. أتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني ويعني لتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب ألا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس أنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة أن أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المقررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حب نأكد أن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجه صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني إنه دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير إنه المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تظهر أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة معردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على أعتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار إن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والصنطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين من الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة الصنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق الصنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين، خاصة سوق الصنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في الصنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتل من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة إن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراجو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتأمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراجو دبنجا إن لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم
11: القرار. أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان وشمال كردفان بعد سنوات في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لا زالت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابه الاعلى لنيابه الجرائم المعلوماتيه بولايه البحر الاحمر تثير جدل واسع في الاوساط الاعلاميه والحقوقيه والقانونيه وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا، وإحنا خصصنا لها قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا. واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين، ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد الإجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلاً عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختارهم من قبل ولم يتم استدعاءهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
3: لا شك
2: لهذا الإجراء شنو؟
3: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي. ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، ما هو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص اللي بتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشامة السمعة هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أنه التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في

أنا أعتقد أن النائب العام المفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها أمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص، لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بنقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وماله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسة، بمعنى أن الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بيتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشاعة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب في أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بالنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتتم محاكمته محاكمة حضورية، لكن هذا حل أنا أعتقد.

0: أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين، وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال، هي زي ما قلت، هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية، وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعاد، ما في لها داعي. كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مكتوب في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير، هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني، وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية وأمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء وتحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذات إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها برضو، النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدوها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين امام المحكمة بانه ما سددوا الضرائب او ما سددوا العوائد او ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بانه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات او بدفع لها او بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر انه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض اي اتجاه لتكوين اي محكمة خاصة لمحاكمات اي قضية من القضايا، ويجب انه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في اي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكل لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سيرها الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو اتجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهرب الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده. ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يوجهه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيداً عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية لتوسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المساله دي هي بتكون خطوه مهمه جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفه من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحه انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عاليه جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنت احنا هنشجع المجموعات النسويه يعني ان هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجه المساحه الامنه وعدم الغدر بالناس، يعني يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المساله دي، لتحد المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حمايه للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقول مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة أن أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشبابي البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مختصر الأخبار المتكرر عن إطلاق مبادرة حوار سوداني من حبنا أكد إن هي مواصل النهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعد كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجدي صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجي صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة معردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والصمطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة الصنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق الصنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق الصنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في الصنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنقل طوباي بمحلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة التطبيق في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني.
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساساً، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قريشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قريشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عضرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين هم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي عليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزق ده بيتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش مسؤول عسكري وكمناضل شاركت في حركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكين يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومرين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافه مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه، أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم بالحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفاعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أن كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أن الإسلام السياسي بشقيه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا يزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ، نقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
11: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
12: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع اليونايتد نيشنز. أنا بتخيل إنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميتي، فهو أدى إشارة واضحة في إنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجم

0: لا للمواقع، فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة. والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكده، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دايما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حتجيف بمنتصر ولا حتجيف ب الشكل بتاع السلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات اللي قام بها بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة. اتنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق، هي دي عملية يعني زي ما فضلوهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني اشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازالت كردفان ودارفور هم عندهم لها خطط الكافية في حمايتها وفي وإعادة المزهرة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية اللي بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
1: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
2: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات، ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض، والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات، وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام، على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع، ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجن

0: نال رأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق قادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز، وهي مستمرة. نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
1: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
2: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التثقيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتذر لظرف خاص عن الموضوع وكده. فالساعة 11 اللي هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في يعني ما في اعتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه حنعمل الندوة بتاعتنا، المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين، ونعتقد انه المساله دي مساله ما فيها شيء مخالف لقانون او كده، لانه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنه ومتعلق بالمهنه يعني، وحريصين جدا في انه يعني صادقين وحريصين في انه نحن نؤدي دورنا كنقابه. نحن بنعتبر نفسنا نقابه شرعيه، دورنا بخصوص المهنه ورفع شانها وخدمة منسوبيها يعني. أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحن عرفنا هم طبعا النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعا ما علقنا على بيانه ده، وهو كنا مستمرين في انه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما جاء ما قابلوني. انا شخصيا ذاتي ما قابلوني يعني، لانه ما كنت في الغرفه لحظه حضور القوه الامنيه دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بانه في قوه امنيه جات واعلن بانه المحاضره دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
1: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، لواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
3: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13 ألف نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة قيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة قيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة قيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة قيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12 ألف مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة قيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأن الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة قيسان، وفي ناس مفقودين بأعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة قيسان ككل. لذلك نحن من ناشد المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشد أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة قيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من بنطالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق خاصة في مدينة الدمازين والروسيرز، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأنه الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموق وزي مدينة قيسان وبعض المناطق في قيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة قيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12 ألف مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني من المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق، ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة خاصة في مدينة قيسان ومحافظة قيسان، بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
4: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أو أثاره. والأشياء اللي ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات تلتين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفتها العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى حاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدنني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا الشغالات، قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبير بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس كانت في الفترة اللي فاتت، كان أسوأ وباء الكوليرا كان ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف و WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية، تم احتواء هذا الوباء وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام، بعد جولات بتاع التطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار، حاسس في قلة كثير كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والفيلاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد، وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اللي عمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها وجت تدخل السودان. عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70%، الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدليات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبره فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ونعت الزكاة الرزق الله ونعت الزكاة.
1: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس عام 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. الحلقه دي بنسلط فيها الضوء حول اصدار وكيل النيابه الاعلى بولايه البحر الاحمر اوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفيه واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفيه بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتيه. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي الأسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا اصلا من الاساس، بالاضافه لانه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمه الاداريه في بورسودان. بالاضافه لكده يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا امام النيابه بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف اماكن تواجدهم. نرجع لاساس القصه وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الاخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق. وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون. لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحه نستمع لراي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئه القوميه للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليق على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا يعني. الواضح للجميع أن الشاكة اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا، وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامات استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: مرحبا أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز، وأنا جيت من درمان بيت الوالدة رحمة ورجحت أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها، وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجع على بور السودان ما اتصلت عايز أقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا أي شيء. أنا جيت شايلة لي قافلة للنازحين بتاعت ملابس وديتها كده ورجحتها، مشيت بور السودان على أساس إنه بكرة مسافرة، يضرب لي واحد الساعة 8 بالمساء. شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارفين نجيت وما عارفين نسافرة. اتصل علي أنا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له قال لي أنت مسافرة بكرة في طيارة 12، قلت له أيوة، قال لي ما حدا قدر يسافر، قلت له ليه، قال لي لأنه أنا حاضري، قلت له قال لي أنا مين كده ديدان ولا دايدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وإنت في الموقع بتاعك اتهمتني بأنه أنا فاسد، قلت له دي ما أنا، لكن المهم اتضح إنه في... قلت له شوف أنا حأسافر بكرة، بعدين أنت لو حضرتني أنا قاعدة في بلدي بمشي أقعد في بيت أبوي، ما عندي إشكالية، أنا ما قاعدة في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت لك الصباح طوالي قام مشى فك الحظر وقمت سافرته، وقسما بالله يا سليمان لأنه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن أصلا الموضوع ده ما نسافرناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد البابي جبارة رئيس تحرير موقع ترياج نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد البابي جبارة رئيس تحرير موقع ترياج نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحيازنا التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك الضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة، فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاد واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا إذا عرضونا لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمونا بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارض عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون ولدين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتيه، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الآن نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول إنه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الأمر قبل صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأن أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالأستاذ سمان عبد الله رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي انه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما اشرنا اليه من تصريحات او ما اشرنا اليه في الخبر. الامر الثاني والمهم والمقلق جدا ان النيابة اشارت الى ان هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصالي بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغة 6422 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فاعتقد ان البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في احد المسؤولين بمحتمليه اللاجئين والذي تم احفائه لاسباب ايضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفه باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام، ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه أمن طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري وأننا كمتهمين هاربين ويجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين، راديو دبنجا، ولا زلنا في مرحلة تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام، يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية، الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيطلع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني دركم من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه، أو اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع على الشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. كيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه، وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة، ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة. ونحن بنتكلم عسه في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة، وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعة الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش الوكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخصوص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه انه ذهب الى المنطقة الفلانية بارشاد الشاكي والاماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح انه ما وجده، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجده او هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الاعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية، ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز, وهي سلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس, وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح, خاصة إذا أنه المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب, ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء لأنه ده أصله ما موجود, كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء, يعني ده منطقا وقانونا, خاصة أنه يعني القانون هو المنطق, يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى, فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية, وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية, لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة, وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين, يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظم القانون ده وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون لا سيما الصحفيين المحترفين, والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع, عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذات الطبيعة يعني بتراعي الردع العام.

0: للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
1: بهذا نوصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع، وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: دبنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
1: جاي ماكس.
0: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس خلنا يا وجعنا وملنا ومن ربنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
2: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة. بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
1: جاي ماكس
0: أفريكا بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
2: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم. يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا. لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا، والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
2: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بيحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريق زي التمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
0: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
2: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي. يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والقوافي. ده على حسب وجهه نظره.
0: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
2: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه. يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة. لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة ومصلحة وغيرها من الأغنيات، لو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حجانة حلوة حلاوة ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي.
1: جاي ماكس
2: بيس.
1: أفريكان بوي أفريكان بوي أفريكا اللي جسمه يوزك أزمة.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت القدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى متحسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكال المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشتري لحمة بيشتري عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته، يصحح كراساته، يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصصه في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصصه في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه تجاه المجتمع، باعتبار أنه هو صراع عام يعني. فدي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وأنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلة. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه. يعني احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة المرحلة الثانوية ولاية كسنة. بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، يشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي فيه طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباقي جدا والأول عصر بعد الدوام، أو البتاجة في البهايم، أو اللي بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن. والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا جرندل لفونا ودبهنا يا موصلني زرات وصلني وهاش بس اصل بك هداب من قدي انت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية لتوسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المساله دي هي بتكون خطوه مهمه جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفه من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحه انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عاليه جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنت احنا هنشجع المجموعات النسويه يعني ان هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجه المساحه الامنه وعدم الغدر بالناس، يعني يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المساله دي، لتحد المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حمايه للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب ألا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إن النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشبابي البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، بنحب نأكد إن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع، متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دابنغ على أن هذه الدعوة لا تعد كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجدي صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجي صالح لراديو دابنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة أمبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة أم عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسمطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاكها معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة التطبيق في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة وال أفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغال بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني.
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قريش عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قريش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عدرا، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين هم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي عليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزق ده بيتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش مسؤول عسكري وكمناضل شاركت في حركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكيل يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جاءت في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومارين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافه مطلوب، وتت القوى المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم بالحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أنه كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أنه الإسلام السياسي بشقيه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا يزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ، لنقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
11: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
12: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع اليونايتد نيشنز. أنا بتخيل أنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميتي، فهو أدى إشارة واضحة في أنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حد جيف بمنتصر ولا حد جيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المزالة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين فيها.

0: هم عندهم لها خطط الكافية في حمايته وفي وإعادة المزهرة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية اللي بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
1: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
2: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات، ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في شبكة الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض، والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات، وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام، على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع، ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق غادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز، وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
1: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة، وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
3: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فيه نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم

0: يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتذر لظرف خاص عن الموضوع كده. فالساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بقى بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في يعني ما في اعتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه هنعمل الندوة بتاعتنا، المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين، ونعتقد انه المسألة دي مسألة ما فيها شيء مخالف لقانون او كده، لانه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنة ومتعلق بالمهنة يعني، وحريصين جدا في انه يعني صادقين وحريصين في انه نحن نأدي دورنا كنقابة. نحن بنعتبر نفسنا نقابة شرعية، دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها يعني. أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحن عرفنا هم طبعا النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعا ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في انه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما جاء ما قابلوني انا شخصيا ذاتي، ما قابلوني يعني لانه ما كنت في الغرفه لحظه حضور القوه الامنيه دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بانه في قوه امنيه جات واعلنوا بانه إن المحاضره دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
1: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، لواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة جيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة جيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12,000 مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة جيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأن الوضع خطير جدا، وضع مستفحل الكثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة جيسان، وفي ناس مفقودين بأعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة جيسان ككل. لذلك نحن من ناشط المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشط أطراف الحرب، يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين، للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة جيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار، يوميا الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من طالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل، خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق، خاصة في مدينة الدمازين والرصيرس، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأنه الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة جيسان وبعض المناطق في جيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة جيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12000 مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق، ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة، خاصة في مدينة جيسان ومحافظة جيسان بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة لي النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء اللي ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 2/3 في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي. هذه المستشفيات تلتين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى هي فئات خاصة، أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات وتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة. بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية. في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برسودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى حاجة صافي. وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هناك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدنني، لكن ننتظر الوالدة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز حاليا الشغالات، قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبير بتاعت الناس في الفترة الأخيرة. لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس كانت في الفترة اللي فاتت، كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا. وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية الغرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة. ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاج حتى لا يعود الوباء مرة تانية. الضنك كذلك كانت على القمة، كانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس أنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع عمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها بقت تدخل السودان. عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي. وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: ونعت زكا الرزق الله ونعت زكا.
1: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الزايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينه ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق، وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون. لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحه نستمع لراي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئه القوميه للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليقي على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشائكة اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: نرحب أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. أنا جيت من برمان بيت الوالدة الرحمة ورجحت، أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها. وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجعت للسودان ما اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايله لي قافله للنازحين بتاعت ملابس، وديتها كده ورجحت مشيت برسودان على اساس اني بكره مسافره. يضرب لي واحد الساعه 8 بالمساء. شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارف اني جيت وما عارف اني مسافره. اتصل علي انا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له اي، قال لي انت مسافره بكره في طياره 12، قلت له ايوه، قال لي ما حدا قدر يسافر، قلت له ليه، قال لي لانه انا حاضري. قلت له قال لي انا مين كده، ديدان ولا دايدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه في... قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفته ليك الصباح طوالي قام مشى فك الحظر وقمت سافرت، وقسما بالله يا سليمان، لانه هو لخبط بيني وبين موقع ثاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
2: ومعنا الاستاذ عبد البابي جباره، رئيس تحرير موقع ترياد نيوز.
5: والله هي في الحقيقه طبعا انا عبد الباري يبانا، رئيس تحرير موقع ترياد نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمره وليس في مصلحه اي طرف من الاطراف، بل هو المستهدف بها الاول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وايضا انحيازنا التام للشرائح الضعيفه ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والاسلحه الفتاكه. فبالتالي لم نستغرب اي استهداف من السلطه الحاكمه وسلطه الامر الواقع الان. بالنسبة للبلاغ ده، واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا إذا عرضونا لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحكمون بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارض عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون وندين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتيه، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر في الآن نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول إنه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الأمر اللي قبل صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأن أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالأستاذ سمان عبد الله، رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصالي بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6/4/22 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرهاب البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فاعتقد ان البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في احد المسؤولين بمحتمليه اللاجئين والذي تم احفائه لاسباب ايضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفه باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام، ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين راديو دبنجا، ولا زلنا في مرحلة تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع عليها العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني دركم من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع للشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام، وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته، وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة. ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة، ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ، ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة التانين، لأنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون وعلى علم المتهم وموجود وعارف البلاغ، أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية لسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعة الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش الوكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحرك أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه انه ذهب الى المنطقة الفلانية بارشاد الشاكي والاماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح انه ما وجدوا، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجدوا او هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الاعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز. وهي السلطة يعني مقيدة بالأسس ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كذا بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أنه المتهم قاعد وما عنده أي أدنى علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصله ما موجود، كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أن الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظمها القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دمنجل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب.
2: الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب.
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح
1: الماضي. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
2: جاي ماكس،
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب.
3: الرب بس غنى ووجعنا وملنا ومن لبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكب.

0: إبراهيم، مرحبا بك في دبنج راب.
1: أولا في البدء، السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم. بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة. بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوك إبراهيم، المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز. جاي ماكس
0: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
1: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن ذاك، أولا الدعم. يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ظابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا. لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا، والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
1: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الهجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بيحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة 2، تفريغ زائد تمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيه، وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة 3، توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي، بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
0: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة، يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
1: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع، وده بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة 2، التنوع اللغوي. يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي، كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع، زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والقوافي. ده على حسب وجهه نظره.
0: لو قارنت بين التراك الاول والاخير، كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
1: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه. يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة. لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاسي الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات. ولو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانة، حلوة، حلاء، مبدة، خاينة، أغنية أفهمي، إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق. بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
1: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم. وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي. جاي ماكس بيس أفريكان بوي.

0: بوكس.
1: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية، محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى متحسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو زول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المظهر دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصة في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصة في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المزالة فيها جانب رسالي وجانب بتاع انه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار أنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني واستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12 ألف جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12 ألف ل200، ده في البداية ل216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو يتخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلم المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجر في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12 ألف، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حالياً، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لجنة المعلمين مع المعلمين بتطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 ألف جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسن بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدايات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية لتوسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنتلي احنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني ويعني ليتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، ليتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب ألا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إنه النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجا حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حد نأكد إن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعد كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجد صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة أمبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السريع يوم الجمعة سيطرتها على منطقة عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشجيرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته إلى أطراف الصراع في السودان، معتبرا أنه هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والصمطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة الصنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق الصنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق الصنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في الصنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 375 أسرة بعد تدميرها ل 375 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية، ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم. ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأخبار أفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني.
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قرشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عدبرة، الدامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين وهم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي عليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزك ده بيتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش وزول عسكري وكمناضل شاركت شاركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكين يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومرين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافه مطلوب، وقتت القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه، أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم الحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أنه كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أنه الإسلام السياسي بشقيه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا ينزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ، لنقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها يتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
11: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
17: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع اليونايتد نيشنز. أنا بتخيل إنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميتي، فهو أدى إشارة واضحة في إنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حتقيف بمنتصر ولا حتقيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات الجامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازال كردفان ودارفور هم عندهم لها خطة الكافية في حمايته وفي وإعادة المزهلة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
11: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ

0: الصحفيين السودانيين.
1: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات، ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في شبكة الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات، وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام، على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع، ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق غادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز، وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
0: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة، وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
2: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فيه نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتذر لظرف خاص عن الموضوع كده. فالساعة 11 هو الوقت المحدد له هو إنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في اعتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه حنعمل الندوة بتاعتنا، المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين، ونعتقد إنه المسألة دي مسألة ما فيها شيء مخالف لقانون أو كده، لأنه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنة ومتعلق بالمهنة يعني.

0: حريصين جدا في انه يعني صادقين وحريصين في انه نحن نأدي دورنا كنغابة. نحن بنعتبر نفسنا نغابة شرعية، دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها. يعني أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحن عرفنا هم طبعا النغابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعا ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في انه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما جاء ما قابلوني. انا شخصيا ذاتي ما قابلوني يعني، لانه ما كنت في الغرفه لحظه حضور القوه الامنيه دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بانه في قوه امنيه جات واعلنوا بانه المحاضره دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا. يعني
1: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، لواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة جيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة جيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12,000 مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة جيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأن الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة جيسان، وفي ناس مفقودين بأعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة جيسان ككل. لذلك نحن من ناشد المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشد أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة جيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من بنطالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل، خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق، خاصة في مدينة الدمازين والرصيرز، بأنه مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأنه الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة قيسان وبعض المناطق في قيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة قيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12000 مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة، خاصة في مدينة قيسان ومحافظة قيسان بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة ل النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء اللي ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة، أمراض مزمنة، تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى زر الرئيسة ومستشفى حاجة صافي. وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مد مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في أردني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة. ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه مرض قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف ودبليو اتش او ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي. لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة تانية. الضنك كذلك كانت على القمة، كانت في ولايات كثير جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد، وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع دعم لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها بقت داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70%، الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس عام 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. الحلقه دي بنسلط فيها الضوء حول اصدار وكيل النيابه الاعلى بولايه البحر الاحمر اوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفيه واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفيه بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتيه. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي الأسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا اصلا من الاساس، بالاضافه لانه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمه الاداريه في بورسودان. بالاضافه لكده يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا امام النيابه بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف اماكن تواجدهم. نرجع لاساس القصه وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الاخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق. وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون. ما اكتفى بذلك بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحة نستمع لرأي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليق على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشائع اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: مرحبا أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. أنا جيت من برمان بيت الوالدة رحمة ورجحت أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها، وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح. فرجع على السودان ما اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايله لي قافله للنازحين بتاعت ملابس وديتها كده ورجعت، مشيت السودان على اساس اني بكره مسافره. يضرب لي واحد الساعه 8 بالمساء. شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارفين نجيت وما عارفين نسافر. اتصل علي انا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له اي، قال لي انت مسافر بكره في طياره 12، قلت له ايوه، قال لي ما حقدر اسافر، قلت له ليه، قال لي لانه انا حاضري. قلت له قال لي انا مين كده ديدان ولا دايدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه، قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي، قام مشى فك الحظر وقمت سافرت، وقسما بالله يا سليمان لانه هو لخبط بيني وبين موقع ثاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد البابي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياد نيوز.
5: والله في الحقيقة طبعا أنا عبد البابي جبارة رئيس تحرير موقع ترياد نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحيازنا التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاغ ده، واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا إذا عرضونا لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمونا بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارض عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون وندين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتيه، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الان نحن خارج السودان، وحتى المذكره المرفوعه بتقول انه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الامر قبل صادر حديثا ولا ينطبق صفه الهروب علينا، لان اصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الاعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالاستاذ سمان عوض الله، رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصالي بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6/4/22 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فأعتقد أن البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في أحد المسؤولين بمحتملية اللاجئين والذي تم إحفائه لأسباب أيضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفة باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام، ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب منا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري، وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين، راديو دبنجا، ولازلنا في مرور تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب، نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام، يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية، الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني دركم من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه، أو اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع على الشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه، وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة، ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة. ونحن بنتكلم عسه في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعة الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش الوكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد ذا تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه انه ذهب الى المنطقة الفلانية بارشاد الشاكي والاماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح انه ما وجده، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجده او هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الاعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية، ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال، أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز، وهي سلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أن المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصله ما موجود، كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظم القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه المهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نوصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
8: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
9: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
8: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن.

على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: ده بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب.
2: الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب.
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الوقت تفتح الماء.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
2: جاي ماكس.
1: ابتدى المشوار تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب.
3: الرب بسنا دوجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
4: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة. بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
2: جاي ماكس
1: أفريكا بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
4: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن ذاك، اولا الدعم. يعني صراحه كان دعم صفر، امكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطه، ميكس تصوير وحاجات كثيره صراحه. وثانيا واجهنا نظره المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو اصلا. لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والايمان

0: بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
0: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الهجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بيحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة 2، تفريغ زي التمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيهم، وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة 3، توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي، بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف، والشباب كان بيفكروا في شنو. يعني الراب بقى أرشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في إنه الناس تتناول مفردة، يعني تناقش القضايا الشبابية أو قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
0: يعني صراحة أنا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. أنا بشوف إنه بيعتمد على حاجتين، أولا القوة والعمق. أعلى حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع، وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة 2، التنوع اللغوي. يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي، كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما أنا بشوف يعني أفضل الرابر أو أفضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع، زائد يكون عنده رسالة واضحة وبيقدر يلعب بالكلمات والقوافي. ده على حسب وجهة نظري.
1: لو قارنت بين التراك الأول والأخير، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
0: أكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمة والتراكات الحالية. يعني صراحة يعني في فرق شاسع. في أول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة. لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاس الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات. ولو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانة، حلوة، حلاوة، مبدة، خاينة، أغنية أفهمي، إيش حياتك، بتلاحظ الفرق. بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم. وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي.
2: جاي ماكس
0: بيس.
2: أفريكان بوي أفريكان بوي أفريكان ليجاسي ميوزك أزمة.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت القدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بدك تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كرري. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى متحسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشتري لحمة بيشتري عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته، يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصصه في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصصه في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع انه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه تجاه المجتمع، باعتبار أنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني واستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأن الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12 ألف جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12 ألف ل200، ده في البداية ل216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجالة الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباقي جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجي في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو تكتب وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12 ألف، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لجنة المعلمين مع المعلمين بتطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 ألف جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجة دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجة كستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدايات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم، ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنتلي احنا هنشجع المجموعات النسوية يعني انها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجة المساحة الامنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إن النساء دور في عمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقول مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة أن أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشبابي البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، بنحب نأكد إن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعد كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجد صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها غبرية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة أم عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل للصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته إلى أطراف الصراع في السودان، معتبرا أنه هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والصمطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاكها معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة الصنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق الصنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق الصنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في الصنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة وال أفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني.
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قرشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عبرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين هم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزك ده بيتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش مسؤول عسكري وكمناضل شاركت شاركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومرين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافه مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش، وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه، أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم بالحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أنه كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أنه الإسلام السياسي بشقيه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا يزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ، لنقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها يتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
11: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
17: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميدتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع اليونايتد نيشنز. أنا بتخيل إنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميدتي، فهو أدى إشارة واضحة في إنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حتجيف بمنتصر ولا حتجيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات القامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المزالة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازال كردفان ودارفور هم عندهم لها خطة الكافية في حمايتها وفي وإعادة المزالة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
11: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
7: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات, ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في سبق الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا, وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو, وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها

0: من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات وغيرهم من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام، على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع، ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق غادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز، وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودانيين في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
1: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
2: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فيه نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتذر لظرف خاص عن الموضوع وكده. فالساعة 11 اللي هو الوقت المحدد له هو إنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في يعني ما في اعتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه حنعمل الندوة بتاعتنا، المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين، ونعتقد إنه المسألة دي مسألة ما فيها شيء مخالف لقانون أو كده، لأنه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنة ومتعلق بالمهنة يعني، وحريصين جدا في إنه يعني صادقين وحريصين في إنه نحن نأدي دورنا كنقابة. نحن بنعتبر نفسنا نقابة شرعية، دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها يعني. أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحن عرفنا هم طبعا النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعا ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في انه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما قابلوا. انا شخصيا ذاتي ما قابلوني يعني، لانه ما كنت في الغرفة لحظة حضور القوة الامنية دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بانه في قوة امنية جات واعلنوا بانه المحاضرة دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.

0: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة ليواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
1: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بعدات أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة جيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة جيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12,000 مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة جيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأن الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة جيسان، وفي ناس مفقودين بعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة جيسان ككل. لذلك نحن من ناشد المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشد أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة جيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من طالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية و الخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق خاصة في مدينة الدمازين والروسيرز، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموك وزي مدينة جيسان وبعض المناطق في جيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3,000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة جيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12,000 مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق، ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة، خاصة في مدينة قيسان ومحافظة قيسان، بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
0: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة لي النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5,600، أي حوالي قرابة 6,000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفتها العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسة ومستشفى حاجة صافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هناك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدنني، لكن ننتظر الوالدة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز حاليا، الشغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5,000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس كانت في الفترة الفاتت، كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ولد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف و WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات وكلورة للمياه وعمل كبير جدا. وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حاسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اتعمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها وجت تدخل السودان. عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية، والأدوية العامة من الصيدليات وكده بنتابعها بمعدلات الاستيراد، فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبره فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 15 أغسطس للعام 2026 نبدأ حصاتنا بجولة في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن لنستعرض كيف تناولت وسائل الإعلام الدولية تطورات الحرب في السودان والمحنة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في السودان في الصحافة العالمية البرنامج الأسبوعي. تتوقف عدسات ومايكروفونات كبريات وسائل الإعلام العالمية عند محنة السودان، من ساحات القتال في دارفور وكردفان إلى معسكرات النزوح وصولا إلى أروقة الأمم المتحدة وبروكسل. في هذا التقرير نرصد معكم 5 ملفات سودانية تناولتها هذا الأسبوع منابر إعلامية وبحثية دولية بارزة، رويترز ولوموند الفرنسية والجزيرة وNPR الأمريكية والأمم المتحدة، إضافة إلى مركز أبحاث متخصص في الشؤون الدفاعية. 5 زوايا مختلفة لكنها تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي أن معاناة الشعب السوداني تتجدد وتتوسع ولا تزال تتصدر الاهتمام الدولي. نبدأ بوكالة رويترز للأنباء كما نقل عنها مرصد الصراعات العالمي. نقل تجدد هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عبر سلسلة من الضربات بالطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر، ولم يتوقف الأمر عند الأبيض وحدها، إذ أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن قوات الدعم السريع نفذت أيضا ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مدنا تسيطر عليها القوات المسلحة مثل عطبرة وبحري والدامر والخرطوم في أول هجوم من نوعه على هذه المدن منذ شهر مايو. هذا التوسع في رقعة الاستهداف يكشف أن الحرب لم تعد حبيسة خطوط المواجهة التقليدية، بل باتت تطال مدنا كانت تعد بعيدة نسبيا عن أجواء المعارك. من جانبها سلطت شبكة الجزيرة الإخبارية الضوء على مشهد مختلف في الجهة الغربية، حيث أفادت بأن القوات المسلحة السودانية بقيادة تحالف حكومي حققت سلسلة مكاسب ضد قوات الدعم السريع في دارفور خلال الأيام الأخيرة بعد أن تصدت لهجومين متتاليين شنتهما قوات الدعم السريع في منطقة بير سليبا استراتيجية. لكن هذا التقدم العسكري له كلفة إنسانية باهظة، إذ أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن التصعيد الأخير في القتال أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة قرى في منطقة سربة، ليضاف هذا الرقم إلى ملايين النازحين الذين خلفتهم الحرب منذ بدايتها في أبريل عام 2023. أما الإذاعة الأمريكية العامة NPR فقد ركزت في تغطيتها هذا الأسبوع على الوضع الإنساني الخانق داخل مدينة الأبيض المحاصرة، حيث نقلت عن مسؤولين أمميين وإنسانيين تحذيرات من أن مئات الآلاف من المدنيين في المدينة يتعرضون لضربات بمسيرات متواصلة ويواجهون نقصا حادا في المياه وتفشيا متفاقما لوباء الكوليرا، فيما تتصاعد معدلات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. القناة نفسها أشارت إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر بين مرض ينهش أجسادهم وتجنيد قسري يهددهم وصدمات نفسية قد ترافقهم طويلا. وفي أروقة الأمم المتحدة بنيويورك حملت نائبة الأمين العام أمينة محمد رسالة مؤثرة إلى مجلس الأمن، إذ حذرت من أن السودان الذي فقد جيلا كاملا في حروبه السابقة بات اليوم يفقد جيلا جديدا بسبب الحرب الراهنة. وفي دارفور وحدها كشفت الأمم المتحدة أن قرابة 3/4 المدارس تضررت ودمرت أو توقفت عن العمل منذ اندلاع القتال، حتى أن 5 من كل 6 أطفال باتوا خارج مقاعد الدراسة، ويفضل كثير من الأهالي إبقاء أبنائهم في المنزل لأنه المكان الوحيد المتبقي الذي يشعرون فيه بالأمان. رسالة تختصر حجم الكارثة التي تتجاوز جبهات القتال لتطال مستقبل أجيال كاملة. وفي تحليل بحثي نشره موقع War on the Rocks المتخصص في الشؤون الدفاعية، جرى تسليط الضوء على الاقتصاد الخفي الذي يغذي طرفي الصراع، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي حظر في يوليو الماضي استيراد الذهب السوداني ونقله وبيع مادتي الزئبق والسيانيد المستخدمتين في معالجته، غير أن التحليل خلص إلى أن هذه العقوبات المتدرجة لن تحدث فرقا ما لم ترتفع كلفتها بما يفوق مكاسب المتورطين فيها، خاصة أن تهريب الذهب السوداني يوفر التمويل لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة اللتين حصلتا معا وفق تقارير أممية على أكثر من ملياري دولار خلال عام واحد. تقرير يفتح ملفا حساسا حول من يمول استمرار هذه الحرب ولماذا تفشل الجهود الدولية حتى الآن في تجفيف منابعها. مستمعين الأعزاء، 5 تقارير من 5 منصات إعلامية وبحثية دولية مختلفة لكنها ترسم معا صورة واحدة لسودان يواجه حربا تتمدد جغرافيا وأزمة إنسانية تتعمق يوما بعد يوم، وجيلا من الأطفال يحرم من حقه في التعليم والأمان، واقتصاد حرب يستمر في تمويل القتل والدمار رغم كل العقوبات المفروضة. هذه الصورة التي يرصدها العالم من الخارج تظل أقل بكثير مما يعيش أهلنا في الداخل، ونحن في دبنجا سنبقى ننقل لكم ماذا حملت الصحافة العالمية عن السودان كل أسبوع. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وننتقل إلى غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع تقارير متنوعة تسلط الضوء على قصص الحرب ومعاناة المدنيين. ونبدأ بتحقيق صحيفة أفق جديد والذي جاء بعنوان بلا غطاء، صحفيات سودانيات يواجهن الموت من أجل الحقيقة. نستمع سويا إلى هذا العرض من صحيفة أفق جديد.
3: كشف تحقيق لأفق جديد عن تعرض صحفيات سودانيات لانتهاكات واسعة خلال الحرب، شملت القتل والاحتجاز والضرب والاغتصاب والتحرش والتهديد والابتزاز الرقمي بهدف إسكاتهن وإبعادهن عن تغطية الانتهاكات الإنسانية. ووثق التحقيق استنادا إلى استبيان شمل 40 صحفية، 4 حالات اغتصاب و21 حالة تحرش و3 حالات ضرب وحالة وصم وتشويه سمعة، فيما أكدت 87% من المشاركات غياب الدعم اللازم للتغطية في مناطق النزاع. ورصد التحقيق مقتل الصحفيتين حليمة إدريس سليم وسماهر عبد الشافع، إلى جانب اعتقال الصحفية رشا حسن وتفتيش هاتفها واحتجازها 2 يوم دون اتهام. كما وثق ظروف عمل بالغة الخطورة لصحفيات في الفاشر قبل سقوطها وسط القصف والحصار والألغام، وأظهرت النتائج أن 22 صحفية اخترن الصمت والانسحاب خوفا من الوصم و10 خوفا من الانتقام، فيما قالت 21 صحفية إنهن احتزلن المهنة. وحذرت نقابة الصحفيين من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل الصحافة السودانية ويزيد من غياب الأصوات المستقلة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة السودان تريبيون نتابع أيضا تحقيقا استقصائيا بعنوان من السودان إلى بورصات الإمارات، خبايا غسيل المنشأ وتغيير هويات الذهب المهرب. ولمعرفة تفاصيل هذا الملف نستمع إلى معد التقرير من صحيفة سودان تريبيون.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، نقدم لكم في هذه المساحة ملخصا للتحقيق الاستقصائي الذي كشف عن خفايا شبكات تهريب الذهب السوداني وتغيير هويته القانونية عبر دول الجوار وصولا إلى السوق العالمية. أولا، تناول التحقيق آليات غسيل المنشأ عبر دولة جنوب السودان، حيث كشف التحقيق عن تحول هيكلي في تجارة الذهب المهرب من السودان، وذلك بنقل الخام من مناجم دارفور وجنوب كردفان عبر الحدود البرية إلى جوبا ليعاصب به وسبكه واستخراج مستندات رسمية مزورة تدعي استخراجه من مناجم محلية بدولة جنوب السودان قبل شحنه جوا إلى بورصات دبي ومراكز التقرير العالمية، وذلك لإطفاء الصفة القانونية عليه والالتفاف على العقوبات الدولية. ثانيا، تناول التقرير مناجم دارفور كمصدر تمويل رئيسي لقوات الدعم السريع، حيث تقدر تقارير الأمم المتحدة إنتاج إقليم دارفور بحوالي 10 إلى 20 طنا من الذهب سنويا، وتعد منطقة سنغو وحفرة النحاس الواقعتين تحت سيطرة قوات الدعم السريع من أعلى المواقع الإنتاجية، حيث يصل إنتاجها إلى نحو 2 إلى 5 طن سنويا. تفرض هذه القوات التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني رسوما وعتاوات على المنقبين والتجار لتأمين خطوط الإمداد وتمويل العمليات العسكرية وشراء الأسلحة واللوجستيات. أيضا تناول التقرير الانكشاف الأمني والشلل الجمركي على الحدود، حيث أدى اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وتمدد المواجهات العسكرية إلى انسحاب أعداد كبيرة من القوات الأمنية وحرس الحدود لمواجهة جبهة القتال، وهذا ما خلق فراغا أمنيا واسعا استغلته عصابات التهريب، كما أدى توقف أجهزة الرصد الآلي وشبكات التتبع الجمركي الموحدة إلى تعطيل منظومة إدارة المخاطر متيحة للمهربين تزوير شهادات المنشأة بسهولة. كذلك ناقش التقرير تنوع مسارات ومنافذ التهريب الجغرافية، وتابع شبكات الترانزيت ومسارات جغرافية بديلة لنقل الذهب، أبرزها أو في مقدمتها مسار دارفور بحر الغزال جوبا، ومسار النيل الأبيض عالي النيل، ومسار ينطلق من كردفان باتجاه غرب بحر الغزال، إلى جانب نشاط التهريب عبر الحدود من تشاد غربا وعبر النيل الأزرق باتجاه أثيوبيا وأريتريا شرقا لضمان استمرار تفوق الشحنات بعيدا عن أجهزة الرصد. أيضا ناقش التقرير الدور المحوري للإمارات وبورصات دبي، حيث سلط التحقيق الضوء على الدور المحوري لمناطق الذهب والشحنات المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد الوجهة الرئيسية والأخيرة لمعظم الذهب المهرب عبر مطار جوبا ومنافذ بعض دول الجوار، وذلك بنقل الشحنات عبر طائرات مدنية وعسكرية لدعم الاستثمارات ونفوذ الموارد الممتد في أفريقيا. وختاما ناقش التقرير حديث وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، والذي أفاد بتسرب مقادير ضخمة من الإنتاج السنوي للذهب في السودان ونقله عبر منافذ التهريب وحرمان الخزينة العامة بمليارات الدولارات، مؤكدا أن الإيرادات المحصلة لا تتناسب مع حجم الإنتاج الكلي، ودعا في الوقت نفسه إلى إنهاء قطاع التعدين الأهلي وتحويله إلى تعدين تجاري منظم، وذلك للحد من التهريب والحفاظ على المعادن النفيسة المصاحبة للذهب. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبهذا التحقيق الاستقصائي نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا، حتى نلتقيكم الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل والزملاء المشاركين معنا من صحيفتي أفق جديد وسودان تربيون. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح الماضي.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. لا يزال الراب المرآة الأكثر صدقا للشباب، لكن قضاياه تطورت بتطور العصر، فقد انتقل من الثورة السياسية والاجتماعية التقليدية إلى التركيز على الصراعات النفسية كالاكتئاب والقلق، وتوثيق ثقافة الكفاح الفردي لتحقيق الاستغلال المالي، وحتى في موجات الترفيهية والتجارية بظل الراب بترجم رغبة هذا الجيل في الهروب من الضغوط، ليبقى الفن الأول الذي يوثق صراع الشباب المعاصر لإثبات ذاته بلغة واقعية وبدون

0: تختلف الآراء حول مدى تعبير الراب عن واقع الشباب اليوم، فبينما يرى البعض أنه تراجع وتحول إلى فن تجاري سطحي بيركز على استعراض الثراء والهروب من الواقع، بيؤكد آخرون أنه ما زال نابض بالحقيقة، لكنه انتقل من مناقشة القضايا المجتمعية العامة إلى تجسيد الصراعات النفسية الحديثة وضغوط الحياة المعاصرة اللي بيعيشها هذا الجيل. وهل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ موضوع حلقة اليوم. ده بنج راب استطلع عدد من الشباب، نتابع.
1: يا هلا ومرحبا، أنا إسراء سليمان. من وجهة نظري بشوف إنه فعلا الراب مرات بيعكس قضايا مجتمعية بتخص الشباب أو بتخص الوضع العام أو واقع الناس عايشينه، بتحكسه بطريقة جميلة، بطريقة بتاعت غنى تناسب الشباب وتناسب طريقتهم. ريسنتلي معظم الرابر بيحكسوا يعني واقع الناس عايشينه فعلا أو مشاكل حقيقية في أرض الواقع، بتكون بطريقة يعني جميلة جدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أخوكم محمد حسن أحمد. الليلة بنتكلم
3: هل الراب قادر يتكلم عن واقع الشباب؟
2: والله هو فعلا كان يعني قبل كده يعني كان بيعبر، وكان يعني الناس بتحب الحاجة دي بالذات الشباب، وكان بوصلوا به رسالة للمجتمع عامة. لكن الحاجة دي في الفترة الأخيرة شايف إنه الراب بقى عبارة عن مزيكا، وهجيج، وبقى يعني الكلام اللي كان يعني الرسالة اللي كان بتوصل بها الراب بس اتفقدت، وبقى عبارة عن يعني رقيص وكلام يعني برضه هو للشباب، لكن ما زي زمان. في اختلاف بقى حاصل في الفكرة كويس، لكن نحن برضو نحن بنحاول بقدر الإمكان يعني كذا شباب نحن يعني أسع الجيل القائم برضو يعني ثقافة الراب دي ما قديم يعني ما طلعت السي، بنحاول إنه برضو الرسالة اللي كان بوصلها أول دارينا نفس الرسالة وأحسن منها، عشان الناس ممكن في نفس الوقت تأخذ منه يعني فكرة وتأخذ منه قضية تكون يعني واصلة للمجتمع ومفهومة، عشان ما يطلعوا يعني في الآخر وفي الأول إنه الراب عبارة عن تفاهات وأغاني هابطة وأغاني يعني كده ما في المجتمع ما صالحة، يعني في كده وفي كده. لكن إحنا بنتمنى من إنه شنو نسمع حاجة الواحد برضه لما يسمع يكون فيها رسالة، عشان لما انتصل للمجتمع يكون إنه فاهم الرسالة الواصلة له ويأخذ منها يعني في حياته نظرية، وممكن توصل النظرية عامة خلي بالك في الموضوع. لكن استي هنا نحن فقدنا الحتة دي وأثرت في الراب الحالي الجديد.
4: والله شوف يا غالي، يعني الموضوع شائك شوية. يعني الراب أول ما بدأ هو أصلا يعني اخترعوه زي ما تقول عشان هو بيعكس واقع الشباب وكده، لكن في الآونة الأخيرة الراب بقى زي ما أقول لك شنو سلعة تجارية، بقى الترندات عرفتها ليه ما تعوم يا بطة، وين بطة في الرسالة؟ وين في البطة؟ وين الرسالة في العوم؟ لكن زمان كان هاي كان بيعبر عن واقع الشباب وبيعكس كفاح الشباب وحال العطالة، برضو سجارة داكنة عشان النوم وليلي مثلا. يعني هاي دي ده كلام غلط مفروض ما يتقال في الراب أو في الغنى عشان في ناس نسمعوه صغار وكبار، لكن ده واقع الشباب، شيء نام أبينا ده واقع الشباب بس.

0: السلام عليكم، أنا فرح النميري الشهيرة بفلة. إجابتي على السؤال، هل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ أيوة، الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب، لكن بصورة مختلفة عن زمننا. لكن في رأيي في نقطة مهمة، ما كل راب بالضرورة يعبر عن الشباب. في فرق بين الراب النابع من تجربة حقيقية، وفي راب الهدف الأساسي منه شهرة والترند واستعراض نمط الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: معتمد عبد العظيم، مخرج سينمائي. بالنسبة للراب، الراب طبعا بيعبر عن واقع الشباب، بل هو أصبح الوسيلة اللي الشباب أصلا بيقدروا يعبروا بها عن الحاجات الجواهم، وبقت منتشرة جدا جدا، وبقى في اهتمام يعني من الشريحة بتاعت الشباب والشريحة بتاعت الناس اللي في طور بتاع البلوغ، اللي هو داخلين على مرحلة البلوغ وكده. ففي اهتمام كبير جدا من الشريحة دي بسماع أغاني الراب، وبقى زيه زي الأغاني بتاعت الاستماع، بقى عنده جمهور، وبقى عنده يعني مبيعات، وبقى عنده تسويق، وبقى عنده منافس بتاع البيع وما إلى ذلك. فده رأي شخصي، أتمنى إنه يكون يعني رأي صحيح، والله أعلم.
0: نعم، الراب يعبر عن واقع الشباب، لأنه الراب صوت الشباب، صوت الشباب، صوت نجاحاتهم، صوت إخفاقاتهم، صوت تحدياتهم، صوت بيعبر عن الواقع اللي عايشينه بلونية مختلفة، قادر يعبر عنهم وعن صوتهم بدليل النجاح في الفترة البسيطة اللي ظهر فيها الراب السوداني. وبالتأكيد قابلت تحديات كثيرة، ممكن رفض من المجتمع لأنه لون مختلف عن شكل الغناء أو الموسيقى اللي بيسمعوها، لكن أكيد هو صوت الشباب أكيد. وفي السودان في أصوات كثيرة ولسه واعدة، موعودين لسه بنجاحات في الراب، وليهم كل الدعم. وعبر راديو دبنجا قدرت توصل لنا صوتهم وتوثق لحياتهم وبداياتهم. فجزيل الشكر لراديو دبنجا لأنها قدرت تسلط الضوء على واقع معاش في السودان.
3: كل حدا بانقط تفتح المايك للشباب، لا الراب في فترة من الفترات كان بيمثل نسبة يعني من واقع الشباب، لكن الآن واقع الشباب أصبح مختلف تماما، بيقى بيميل على الأغاني الريقي، وبعض فيهم اللي هو أغاني بتاعت الحفلات وكده، دي بيجي ممثل بعد واقع الشباب الحالين. فلذلك واقع الواقع بيختلف، لكن في الأعوام الماضية الراب كان يعني عنده نسبة كبيرة في واقع الشباب من ناحية رقيص وأغاني وكده.

0: أصنع المعروف ولا تلتفت لجزاء وأنثر بذور الإحسان أينما حللت، فإن صادفت تربة طيبة أثمرت، وإن لم تصادف فقد طهرت يدك وصنت أصلك. العطاء صادق سكينة تسكن قلبك قبل أن تصل للآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لقد حلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. إلا ما بعد إنه نحن فتحنا ما بعد

0: دخلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت, يعني إنه نحن تاني نشكي منه خلاص, يعني إنت وقفت لي الغرفة التجارية لكن إن إحنا تاني بنشكي منه, يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري, يعني تاني ما نشكي منه ما معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم, نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية, وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعة العبور وكده, وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية, يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا, يعني إن شاء الله ربنا يسهل عمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل عمر.
2: طيب, أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد, قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه, قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق, قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد, أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل, أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم, وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم, هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض, السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد, كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض, وحصل نزول في الأسعار, يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات, طن الفول حصل 7 مليون, وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي, السمسم, الكركديه, كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب, يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات, فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة, يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب, يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات, إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
3: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلني بك هدا بننقدي أنت تكبد أصلني راديو دبنجا.

0: استنى ادب من جديد.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك أولي.
2: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحباء مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. نناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، تكون معنا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة آدم. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ومياري. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دا عليه البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني ابتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي، هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الإخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا، وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار الحيحصل ده، وأتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت لحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إن هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني ويعني لتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف ثانيه. واتمنى برضو عبره انه الناس يتفق انه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: أستاذة هالة، بما أن النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
2: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المامبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تكيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل لقدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزة، أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
3: يعني أنا أفتكر إنه النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل، يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بإنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي. فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار، دي مسألة دايرة عدد نظر. أنا أفتكر إنه المشاركة تحت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مساواة زي يعني مشاركة الرجال يعني. المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم ولكن نعاين للكيف، يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده أنا متأكدة إن كلهم بيكونوا قادرات على إن نعكسن قدرات إعكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بيشاهده يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه الغضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دائرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية، ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده، ده سؤال مشروع. لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهن أثناء الحوار ده قعدات في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدن وتعالن أو أمشوا اتفقن وتعالن. فيبقى المسألة بتاع مشاركة دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
4: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دائما هم قاعد يكونوا جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
3: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة. يعني بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر، يعني ما البرهان أو غيره يعني بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية، بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي يشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع. يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في في في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف، يبقى بعد ده إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام. شكرا.
4: يا فاطمة مرحبا بك عند عكات وميارم، وكيف أنت كشابة تنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
5: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين نسي الرباعية، بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي دار يتفتح مع مصر، وتشيسينو دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك، فهو دي بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة ليا هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر، وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض. يعني
4: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
5: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اللي هم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا. يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لما الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم، بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي، وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ماشي بجاه الحاجة دي.
4: بشكل عام كيف بتغدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
5: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما مخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول إنه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاولة بتاعت التفاوض زادة.
4: شكرا ضيفاتي العزيزات وشكرا مستمعين راديو دبنجا. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات ومياري، ودمتم في أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعنو. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. أتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني ويعني ليتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، ليتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب ألا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إنه اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إنه النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حب نأكد إن هي مواصل النهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجه صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني إنه دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير إنه المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تظهر أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة أم عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشجيرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدارت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار إن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والصنطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل حيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة الصنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق الصنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين، خاصة سوق الصنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في الصنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتل من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي بمحلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرة وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرة الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إن لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، أصحابكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفضل أفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني،
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قريشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قريشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساعة 11 هو الوقت المحدد له، هو إنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عضرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين وهم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي عليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزك ده بيتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش مسؤول عسكري وكمناضل شاركت شاركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة، وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكين يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومارين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافها مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش، وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه، أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم الحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أنه كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أنه الإسلام السياسي بشقه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا ينزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبلة التاريخ، نقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي لسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
11: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
12: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع United Nations. أنا بتخيل أنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميتي، فهو أدى إشارة واضحة في أنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حتقيف بمنتصر ولا حتقيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات الجامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازال كردفان ودارفور هم عندهم لها خطة الكافية في حمايته وفي وإعادة المزهلة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
11: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
7: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات, ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا, وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو, وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات, من احتغال الصحفيين, من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات, وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع, حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام, على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع, ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي

0: السودان في مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق قادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز، وهي مستمرة. نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
1: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
2: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين، بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتذر لظرف خاص عن الموضوع كده. فالساعة 11 اللي هو الوقت المحدد له هو إنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في اعتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه حنعمل الندوة بتاعتنا، المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة تحت المحامين، ونعتقد إنه المسألة دي مسألة ما فيها شيء مخالف لقانون أو كده، لأنه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنة ومتعلق بالمهنة يعني، وحريصين جدا في إنه يعني صادقين وحريصين في إنه نحن نأدي دورنا كنقابة. نحن بنعتبر نفسنا نقابة شرعية، دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها يعني. أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحن عرفنا هم طبعا النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعا ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في انه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما قابلوا. انا شخصيا ذاتي ما قابلوني يعني، لانه ما كنت في الغرفه لحظه حضور القوه الامنيه دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بانه في قوه امنيه جات واعلنوا بانه المحاضره دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
1: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة ليواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
3: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة للمحافظة.

0: محافظة قيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة قيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة قيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة قيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12 ألف مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة قيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة قيسان، وفي ناس مفقودين بأعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة قيسان ككل. لذلك نحن من ناشط المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشط أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة قيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من بنطالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق خاصة في مدينة الدمازين والروسيرز، بأنه مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأنه الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة قيسان وبعض المناطق في قيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة قيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12 ألف مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة خاصة في مدينة قيسان ومحافظة قيسان بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مرة بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء اللي ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى زر الرئيسة ومستشفى حاجة صافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هناك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز حاليا، الشغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس كانت في الفترة اللي فاتت، كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرادة عالية وانتشارها واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف جاته مصحوب بالضرك والبلارية كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من البلارية، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اللي عمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها بقت داخل السودان. عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدليات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: 하니까.
1: 바바누사 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما ينديانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لا زالت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر تثير جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية والقانونية وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا، وإحنا خصصنا قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد الإجراءات إجراءات الإخطار أو التكليف الحضور، فضلا عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. اهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل اديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبدايه عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو او رؤيتك القانونيه لقرار وكيل النيابه ب يعني اصدار اعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختيارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
3: لا شك
2: لهذا الإجراء شنو؟
3: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، ما هو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام، الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشام السمع هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أنه التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفاه يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلاً أو اللي بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وباله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أن الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوة مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشاعة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب فيه أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبيكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية. ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد. ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال هي زي ما قلت هي في الأصل بس عملت تيسيرا للإعلام بالنشر وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعاد ما في لها داعي. كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل. ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
2: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجا بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا إحنا كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع عن ما هي الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي حيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أف الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في عدالة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية محايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخليها لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس الأجرم في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخلي وبشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باعتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبو عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي ورتقي النسيج الاجتماعي، لأن السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى، بعد ذاك يليه السلام السياسي. يتخيل لي إذا جاد أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلي السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الراهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلنا أنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب أنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. في تخيلية نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اقتسام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تعبر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي اتخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية، هم عارفين أنه يصلوا ليهم كيف أو يقنعوهم كيف، بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا أخي أنت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطارحينها على الناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنعة جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بيهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بقول لك يا أخي الاتفاق ده إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه ياهو المسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجيك من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فأنا أتخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة تقسم مطروحة دي ولا في الزمن ده. يعني أي نحن في حوجة لإسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تصبغوا عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجمس نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، رتق نسيج اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه. وتخلي دي الحاجة الأفيت والمجدية أكثر من المناورات الأس الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني سوداني، من حين نأكد أنه مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة منه اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة، والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري انه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرحنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كغايد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية،

0: كيف تحكم هذه البلاد، أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية، ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم السودانيين، وأقصد بالسودانيين القوى المدنية، القوى الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيره وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. ايضا البرهان نفسه غير وفي باي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد بين مع القوى المدنيه عندما شاركته بعد نجاح ثوره ديسمبر المجيده، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنيه في اللحظه اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطه للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزج بالمدنيين في السجون وقتل ايضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل منها الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق، والناشط السياسي البراء البشير، والناشط مرتضى أحمد، على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة.

0: الجماعية.
1: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كل أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
3: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
3: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمد ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، ممكن تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجرب أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجربه المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف، هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
3: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
3: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية، بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
3: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم، ونفتكر انه اذا نجحوا في المساله دي هي بتكون خطوه مهمه جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفه من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عندهم مساحه انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عاليه جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنت احنا هنشجع المجموعات النسويه يعني ان هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجه المساحه الامنه وعدم الغدر بالناس، يعني و يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المساله دي، لتحد المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حمايه للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس أنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مختصر الأخبار المتكرر عن إطلاق مبادرة حوار سوداني سوداني، من حب نأكد إن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مسمى تمويل اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجه صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرخ أنها عبرية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة معردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على أعتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار إن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والصنطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة الصنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق الصنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين، خاصة سوق الصنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في الصنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 375 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي بمحلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراجو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتأمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إن لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية، ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم. ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني،
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قريشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قريشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساعة 11 هو الوقت المحدد له، هو إنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عضرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين هم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي إليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزك ده بيأتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش وذول عسكري وكمناضل شاركت في شاركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكبل يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبالأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومارين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافه مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه، أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم الحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أنه كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أنه الإسلام السياسي بشقيه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا ينزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ، لنقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
11: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
12: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميدتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع United Nations. أنا بتخيل أنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميدتي، فهو أدى إشارة واضحة في أنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حتجيف بمنتصر ولا حتجيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات الجامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازال كردفان ودارفور هم عندهم لها خطة الكافية في حمايته وفي وإعادة المزهلة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
11: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
7: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات, ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في سبق الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا, وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو, وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات, من احتغال الصحفيين, من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات, وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع, حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام, على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع, ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق قادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز, وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
11: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة, المادة فيها مادة قانونية بحتة يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة, والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعنى.

0: يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11، لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته، احتذر لظرف خاص عن الموضوع كده. فالساعة 11 اللي هو الوقت المحدد له هو إنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني، لكن ما في يعني ما في اعتقالات تمت، ما في استدعاءات، ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه هنعمل الندوة بتاعتنا، المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين، ونعتقد انه المسألة دي مسألة ما فيها شيء مخالف لقانون او كده، لانه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنة ومتعلق بالمهنة يعني، وحريصين جدا في انه يعني صادقين وحريصين في انه نحن نؤدي دورنا كنغابة. نحن بنعتبر نفسنا نغابة شرعية، دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها يعني. أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحن عرفنا هم طبعا النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعا ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في انه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما جاء ما قابلوني انا شخصيا ذاتي ما قابلوني يعني، لانه ما كنت في الغرفه لحظه حضور القوه الامنيه دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بانه في قوه امنيه جات واعلنوا بانه المحاضره دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعا، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
1: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، ليواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين النزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة جيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة جيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12,000 مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة جيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأن الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل

0: مدينة جيسان، وفي ناس مفقودين بأعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة أو محافظة جيسان ككل. لذلك نحن من ناشط المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشط أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة جيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من طالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل، خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق، خاصة في مدينة الدمازين والروسيرز، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأنه الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة جيسان وبعض المناطق في جيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة جيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12000 مواطن، محتاجين للإيواء والغذاء والمياه لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة، خاصة في مدينة جيسان ومحافظة جيسان بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة لي النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 1/3 في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات 1/3 حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى هي فئات خاصة، أمراض مزمنة، تكلفتها العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة بالنسبة للسرطان، خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وفي وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى زر الرئيسة ومستشفى حاجة صافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هناك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدنني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا الشغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف ودبليو اتش او ووزارة الصحة ووزارة الولائية تم احتواء لهذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاعت تطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي. لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. هسه حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى على أساس إنه الخريف جاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد، وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اتعمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها بقت تدخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية، والأدوية العامة من الصيدليات وكده بنتابعها بمعدلات الاستيراد، فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بابانوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس عام 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 15 أغسطس للعام 2026 نبدأ حصاتنا بجولة في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن لنستعرض كيف تناولت وسائل الإعلام الدولية تطورات الحرب في السودان والمحنة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في السودان في الصحافة العالمية البرنامج الأسبوعي. تتوقف عدسات ومايكروفونات كبريات وسائل الإعلام العالمية عند محنة السودان، من ساحات القتال في دارفور وكردفان إلى معسكرات النزوح وصولا إلى أروقة الأمم المتحدة وبروكسل. في هذا التقرير نرصد معكم 5 ملفات سودانية تناولتها هذا الأسبوع منابر إعلامية وبحثية دولية بارزة، رويترز ولوموند الفرنسية والجزيرة وNPR الأمريكية والأمم المتحدة، إضافة إلى مركز أبحاث متخصص في الشؤون الدفاعية. 5 زوايا مختلفة لكنها تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي أن معاناة الشعب السوداني تتجدد وتتوسع ولا تزال تتصدر الاهتمام الدولي. نبدأ بوكالة رويترز للأنباء كما نقل عنها مرصد الصراعات العالمي. نقل تجدد هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عبر سلسلة من الضربات بالطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر، ولم يتوقف الأمر عند الأبيض وحدها، إذ أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن قوات الدعم السريع نفذت أيضا ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مدنا تسيطر عليها القوات المسلحة مثل عطبرة وبحري والدامر والخرطوم في أول هجوم من نوعه على هذه المدن منذ شهر مايو. هذا التوسع في رقعة الاستهداف يكشف أن الحرب لم تعد حبيسة خطوط المواجهة التقليدية، بل باتت تطال مدنا كانت تعد بعيدة نسبيا عن أجواء المعارك. من جانبها سلطت شبكة الجزيرة الإخبارية الضوء على مشهد مختلف في الجهة الغربية، حيث أفادت بأن القوات المسلحة السودانية بقيادة تحالف حكومي حققت سلسلة مكاسب ضد قوات الدعم السريع في دارفور خلال الأيام الأخيرة بعد أن تصدت لهجومين متتاليين شنتهما قوات الدعم السريع في منطقة بير سليبا استراتيجية. لكن هذا التقدم العسكري له كلفة إنسانية باهظة، إذ أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن التصعيد الأخير في القتال أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة قرى في منطقة سربة، ليضاف هذا الرقم إلى ملايين النازحين الذين خلفتهم الحرب منذ بدايتها في أبريل عام 2023. أما الإذاعة الأمريكية العامة NPR فقد ركزت في تغطيتها هذا الأسبوع على الوضع الإنساني الخانق داخل مدينة الأبيض المحاصرة، حيث نقلت عن مسؤولين أمميين وإنسانيين تحذيرات من أن مئات الآلاف من المدنيين في المدينة يتعرضون لضربات بمسيرات متواصلة ويواجهون نقصا حادا في المياه وتفشيا متفاقما لوباء الكوليرا، فيما تتصاعد معدلات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. القناة نفسها أشارت إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، بين مرض ينهش أجسادهم وتجنيد قسري يهددهم وصدمات نفسية قد ترافقهم طويلا. وفي أروقة الأمم المتحدة بنيويورك حملت نائبة الأمين العام أمينة محمد رسالة مؤثرة إلى مجلس الأمن، إذ حذرت من أن السودان الذي فقد جيلا كاملا في حروبه السابقة بات اليوم يفقد جيلا جديدا بسبب الحرب الراهنة. وفي دارفور وحدها كشفت الأمم المتحدة أن قرابة 3/4 المدارس تضررت ودمرت أو توقفت عن العمل منذ اندلاع القتال، حتى أن 5 من كل 6 أطفال باتوا خارج مقاعد الدراسة، ويفضل كثير من الأهالي إبقاء أبنائهم في المنزل لأنه المكان الوحيد المتبقي الذي يشعرون فيه بالأمان. رسالة تختصر حجم الكارثة التي تتجاوز جبهات القتال لتطال مستقبل أجيال كاملة. وفي تحليل بحثي نشره موقع War on the Rocks المتخصص في الشؤون الدفاعية جرى تسليط الضوء على الاقتصاد الخفي الذي يغذي طرفي الصراع، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي حظر في يوليو الماضي استيراد الذهب السوداني ونقله وبيع مادتي الزئبق والسيانيد المستخدمتين في معالجته، غير أن التحليل خلص إلى أن هذه العقوبات المتدرجة لن تحدث فرقا ما لم ترتفع كلفتها بما يفوق مكاسب المتورطين فيها، خاصة أن تهريب الذهب السوداني يوفر التمويل لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة اللتين حصلتا معا وفق تقارير أممية على أكثر من ملياري دولار خلال عام واحد. تقرير يفتح ملفا حساسا حول من يمول استمرار هذه الحرب ولماذا تفشل الجهود الدولية حتى الآن في تجفيف منابعها. مستمعين الأعزاء، 5 تقارير من 5 منصات إعلامية وبحثية دولية مختلفة لكنها ترسم معا صورة واحدة لسودان يواجه حربا تتمدد جغرافيا وأزمة إنسانية تتعمق يوما بعد يوم، وجيلا من الأطفال يحرم من حقه في التعليم والأمان، واقتصاد حرب يستمر في تمويل القتل والدمار رغم كل العقوبات المفروضة. هذه الصورة التي يرصدها العالم من الخارج تظل أقل بكثير مما يعيش أهلنا في الداخل، ونحن في دبنجا سنبقى ننقل لكم ماذا حملت الصحافة العالمية عن السودان كل أسبوع. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وننتقل إلى غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني والتي نشرت هذا الأسبوع تقارير متنوعة تسلط الضوء على قصص الحرب ومعاناة المدنيين، ونبدأ بتحقيق صحيفة أفق جديد والذي جاء بعنوان بلا غطاء صحفيات سودانيات يواجهن الموت من أجل الحقيقة. نستمع سويا إلى هذا العرض من صحيفة أفق جديد.
3: كشف تحقيق لأفق جديد عن تعرض صحفيات سودانيات لانتهاكات واسعة خلال الحرب، شملت القتل والاحتجاز والضرب والاغتصاب والتحرش والتهديد والابتزاز الرقمي بهدف إسكاتهن وإبعادهن عن تغطية الانتهاكات الإنسانية. ووثق التحقيق استنادا إلى استبيان شمل 40 صحفية، 4 حالات اغتصاب و21 حالة تحرش و3 حالات ضرب وحالة وصم وتشويه سمعة، فيما أكدت 87% من المشاركات غياب الدعم اللازم للتغطية في مناطق النزاع. ورصد التحقيق مقتل الصحفيتين حليمة إدريس سليم وسماهر عبد الشافع، إلى جانب اعتقال الصحفية رشا حسن وتفتيش هاتفها واحتجازها 2 يوم دون اتهام، كما وثق ظروف عمل بالغة الخطورة لصحفيات في الفاشر قبل سقوطها وسط القصف والحصار والألغام. وأظهرت النتائج أن 22 صحفية اخترن الصمت والانسحاب خوفا من الوصم، و10 خوفا من الانتقام، فيما قالت 21 صحفية إنهن احتزلن المهنة. وحذرت نقابة الصحفيين من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل الصحافة السودانية ويزيد من غياب الأصوات المستقلة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة السودان تريبيون نتابع أيضا تحقيقا استقصائيا بعنوان من السودان إلى بورصات الإمارات، خبايا غسيل المنشأ وتغيير هويات الذهب المهرب. ولمعرفة تفاصيل هذا الملف نستمع إلى معد التقرير من صحيفة سودان تريبيون.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، نقدم لكم في هذه المساحة ملخصا للتحقيق الاستقصائي الذي كشف عن خفايا شبكات تهريب الذهب السوداني وتغيير هويته القانونية عبر دول الجوار وصولا إلى السوق العالمي. أولا، تناول التحقيق آليات غسيل المنشأ عبر دولة جنوب السودان، حيث كشف التحقيق عن تحول هيكلي في تجارة الذهب المهرب من السودان، وذلك بنقل الخام من مناجم دارفور وجنوب كردفان عبر الحدود البرية إلى جوبا ليعاصب به وسبكه واستخراج مسندات رسمية مزورة تدعي استخراجه من مناجم محلية بدولة جنوب السودان قبل شحنه جواً إلى بورصات دبي ومراكز التقرير العالمية، وذلك لإطفاء الصفة القانونية عليه والالتفاف على العقوبات الدولية. ثانياً، تناول التقرير مناجم دارفور كمصدر تمويل رئيسي لقوات الدعم السريع، حيث تقدر تقارير الأمم المتحدة إنتاج إقليم دارفور بحوالي 10 إلى 20 طنا من الذهب سنوياً، وتعد منطقة سنغو وحفرة النحاس الواقعتين تحت سيطرة قوات الدعم السريع من أعلى المواقع الإنتاجية، حيث يصل إنتاجها إلى نحو 2 إلى 5 طن سنوياً. تفرض هذه القوات التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني رسوماً وأتاوات على المنقبين والتجار لتأمين خطوط الإمداد وتمويل العمليات العسكرية وشراء الأسلحة واللوجستيات. أيضاً تناول التقرير الانكشاف الأمني والشلل الجمركي على الحدود، حيث أدى اندلاع صراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وتمدد المواجهات العسكرية إلى انسحاب أعداد كبيرة من القوات الأمنية وحرس الحدود لمواجهة جبهة القتال، وهذا ما خلق فراغاً أمنياً واسعاً استغلته عصابات التهريب، كما أدى توقف أجهزة الرصد الآلي وشبكات التتبع الجمركي الموحدة إلى تعطيل منظومة إدارة المخاطر متيحة للمهربين تزوير شهادات المنشأة بسهولة. كذلك ناقش التقرير تنوع مسارات ومنافذ التهريب الجغرافية، وتابع شبكات الترانزيت ومسارات جغرافية بديلة لنقل الذهب، أبرزها أو في مقدمتها مسار دارفور بحر الغزال جوبا، ومسار النيل الأبيض علي النيل، ومسار ينطلق من كردفان باتجاه غرب بحر الغزال، إلى جانب نشاط التهريب عبر الحدود من تشاد غربا وعبر النيل الأزرق باتجاه سيوبيا وأريتريا شرقا لضمان استمرار تفوق الشحنات بعيدا عن أجهزة الرصد. أيضا ناقش التقرير الدور المحوري للإمارات وبورصات دبي، حيث سلط التحقيق الضوء على الدور المحوري لمناطق الذهب والشحنات المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد الوجهة الرئيسية والأخيرة لمعظم الذهب المهرب عبر مطار جوبا ومنافذ بعض دول الجوار، وذلك بنقل الشحنات عبر طائرات مدنية وعسكرية لدعم الاستثمارات ونفوذ الموارد الممتد في أفريقيا. وختاما ناقش التقرير حديث وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، والذي أفاد بتسرب مقادير ضخمة من الإنتاج السنوي للذهب في السودان ونقله عبر منافذ التهريب وحرمان الخزينة العامة بمليارات الدولارات، مؤكدا أن الإيرادات المحصلة لا تتناسب مع حجم الإنتاج الكلي، ودعا في الوقت نفسه إلى إنهاء قطاع التعدين الأهلي وتحويله إلى تعدين تجاري منظم، وذلك للحد من التهريب والحفاظ على المعادن النفيسة المصاحبة للذهب. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا.
0: وبهذا التحقيق الاستقصائي نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا، حتى نلتقيكم الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل والزملاء المشاركين معنا من صحيفتي أفق جديد وسودان تربيون. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح الماء.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. لا يزال الراب المرآة الأكثر صدقا للشباب، لكن قضاياه تطورت بتطور العصر، فقد انتقل من الثورة السياسية والاجتماعية التقليدية إلى التركيز على الصراعات النفسية كالاكتئاب والقلق، وتوثيق ثقافة الكفاح الفردي لتحقيق الاستغلال المالي، وحتى في موجات الترفيهية والتجارية بظل الراب بترجم رغبة هذا الجيل في الهروب من الضغوط، ليبقى الفن الأول الذي يوثق صراع الشباب المعاصر لإثبات ذاته بلغة واقعية وبدون

0: وتختلف الآراء حول مدى تعبير الراب عن واقع الشباب اليوم، فبينما يرى البعض إنه تراجع وتحول إلى فن تجاري سطحي بيركز على استعراض الثراء والهروب من الواقع، بيؤكد آخرون إنه ما زال نابض بالحقيقة، لكنه انتقل من مناقشة القضايا المجتمعية العامة إلى تجسيد الصراعات النفسية الحديثة وضغوط الحياة المعاصرة اللي بيعيشها هذا الجيل. وهل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ موضوع حلقة اليوم ده بنقراب استطلع عدد من الشباب. نتابع
1: يا هلا ومرحبا، أنا إسراء سليمان. من وجهة نظري بشوف إنه فعلا الراب مرات بيعكس قضايا مجتمعية بتخص الشباب أو بتخص الوضع العام أو واقع الناس عايشينه، بتحكسه بطريقة جميلة، بطريقة بتاعت غنى تناسب الشباب وتناسب طريقتهم. ريسنتلي معظم الرابر بيحكسوا يعني واقع الناس عايشينه فعلا أو مشاكل حقيقية في أرض الواقع، بتكون بطريقة يعني جميلة جدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أخوكم محمد حسن أحمد. الليلة بنتكلم هل الراب قادر يتكلم عن واقع الشباب؟ والله هو فعلا كان يعني قبل كده يعني كان بيعبر، وكان يعني الناس بتحب الحاجة دي بالذات الشباب، وكان بوصلوا به رسالة للمجتمع عامة. لكن الحاجة دي في الفترة الأخيرة شايف انه الراب بقى عبارة عن مزيقة، وهجيج، وبقى يعني الكلام اللي كان يعني الرسالة اللي كان بتوصل بها الراب بس اتفقدت، وبقى عبارة عن يعني رقيص وكلام يعني برضه هو للشباب لكن ما زي زمان. في اختلاف بقى حاصل في الفكرة كويس، لكن احنا برضو يعني احنا بنحاول بقدر الامكان يعني كذا شباب يعني احنا يعني اسع الجيل القائم برضو يعني ثقافة الراب دي ما قديم يعني ما طلعت السي، بنحاول انه برضو الرسالة اللي كان بوصلها اول دارينا نفس الرسالة واحسن منها، عشان الناس ممكن في نفس الوقت تاخد منه يعني فكرة وتاخد منه قضية تكون يعني واصلة للمجتمع ومفهومة، عشان ما يطلعوا يعني في الآخر وفي الأول إنه الراب عبارة عن تفاهات وأغاني هابطة وأغاني يعني كده ما في المجتمع ما صالحة. يعني في كده وفي كده، لكن إحنا بنتمنى من إنه شنو نسمع حاجة الواحد برضو لما يسمعها يكون فيها رسالة، عشان لما تصل للمجتمع يكون إنه فاهم الرسالة اللي وصله ويأخذ منها يعني في حياته نظرية، وممكن توصل النظرية عامة خلي بالك في الموضوع. لكن استي هنا نحن فقدنا الحتة دي وأثرت في الراب الحالي الجديد.
3: والله شوف يا غالي، يعني الموضوع شائك شوية. يعني الراب أول ما بدأ وهو أصلا يعني اخترعوه زي ما تقول عشان هو بيعكس واقع الشباب وكده، لكن في الآونة الأخيرة الراب بقى زي ما أقول لك شنو سلعة تجارية، بقى الترندات عرفتها ليه متعوم يا بطة، وين بطة في الرسالة؟ وين في البطة؟ وين الرسالة في العوم؟ لكن زمان كان آي كان بيعبر عن واقع الشباب وبيعكس كفاح الشباب وحال العطالة، برضو سجارة داكنة عشان النوم وليلي مثلا. يعني آي دي ده كلام غلط مفروض ما يتقال في الراب أو في الغنى عشان في ناس نسمعوه صغار وكبار، لكن ده واقع الشباب، شيء نام أبينا ده واقع الشباب بس.

0: السلام عليكم، أنا فرح النميري الشهيرة بفلة. إجابتي على السؤال: هل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ أيوة، الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب، لكن بصورة مختلفة عن زمننا. لكن في رأيي في نقطة مهمة، ما كل راب بالضرورة يعبر عن الشباب. في فرق بين الراب النابع من تجربة حقيقية، وفي راب الهدف الأساسي منه شهرة والترند واستعراض نمط الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله. معتمد عبد العظيم، مخرج سينمائي. بالنسبة للراب، الراب طبعا بيعبر عن واقع الشباب، بل هو أصبح الوسيلة للشباب أصلا بيقدروا يعبروا بها عن الحاجات الجواهم، وبقت منتشرة جدا جدا، وبقى في اهتمام يعني من الشريحة بتاعت الشباب والشريحة بتاعت الناس اللي في طور بتاع البلوغ، اللي هو داخلين على مرحلة البلوغ وكده. ففي اهتمام كبير جدا من الشريحة دي بسماع أغاني الراب، وبقى زيه زي الأغاني بتاعت الاستماع، بقى عنده جمهور، وبقى عنده يعني مبيعات، وبقى عنده تسويق، وبقى عنده منافس بتاعت بيع وما إلى ذلك. فده رأي شخصي، أتمنى إنه يكون يعني رأي صحيح، والله أعلم.
2: نعم، الراب يعبر عن واقع الشباب، لأنه الراب صوت الشباب، صوت الشباب، صوت نجاحاتهم، صوت إخفاقاتهم، صوت تحدياتهم، صوت بيعبر عن الواقع اللي عايشينه بلونية مختلفة، قادر يعبر عنهم وعن صوتهم بدليل النجاح في الفترة البسيطة اللي ظهر فيها الراب السوداني. وبالتأكيد قابلت تحديات كثيرة، ممكن رفض من المجتمع لأنه لون مختلف عن شكل الغناء أو الموسيقى اللي بيسمعوها، لكن أكيد هو صوت الشباب أكيد. وفي السودان في أصوات كثيرة ولسه واعدة، موعودين لسه بنجاحات في الراب، وليهم كل الدعم. وعبر راديو دبنجا قدرت توصل لنا صوتهم وتوثق لحياتهم وبداياتهم. فجزيل الشكر لراديو دبنجا لأنها قدرت تسلط الضوء على واقع معاش
3: الراب في فترة من الفترات كان بيمثل نسبة يعني من واقع الشباب، لكن الآن واقع الشباب أصبح مختلف تماما، بيقى بيميل على الأغاني الريقي، وبعض فيهم اللي هو أغاني بتاعت الحفلات وكده، دي بيقى ممثل بعض واقع الشباب الحالين. فلذلك واقع الواقع بيختلف، لكن في الأعوام الماضية الراب كان يعني عنده نسبة كبيرة في واقع الشباب من ناحية رقيص وأغاني وكده.

0: أصنع المعروف ولا تلتفت لجزاء وأنثر بذور الإحسان أينما حللت، فإن صادفت تربة طيبة أثمرت، وإن لم تصادف فقد طهرت يدك وصنت أصلك. العطاء الصادق سكينة تسكن قلبك قبل أن تصل للآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل اضراب يومين الثلاثاء الاربع والخميس، ونفاجأ بان الغرفة التجارية لغت حلت، يعني احفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، واحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لانه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن احنا تاني بنشكل منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني تاني ما نشكل منه ما معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معنا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
4: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه.

0: وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن احنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات، احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. دبنجا نزاهة، دقة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحباء مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. هنناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، هتكون معانا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة آدم. أهلا ومرحبا بكم في كندكات وميارم. مرحبا بك أستاذة.

0: وتعالى ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
1: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا له البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني ابتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعت أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعات. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الإخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عندهم مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. أتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنتلي إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إن هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس يعني. ويعني ليتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، ليتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف ثانيه. واتمنى برضو عبره انه الناس تتفق انه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
0: أستاذة هالة، بما أن النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات، وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
1: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسا يعني إنه لو حصلت لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تقيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل قدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة، وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
0: دكتور عزة، أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
2: يعني أنا أفتكر إنه النساء دورن في عمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقول مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي. فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار، دي مسألة دائرة عادة نظر. أنا أفتكر إنه المشاركة بتاعت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مشاركة الرجال. يعني المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم، ولكن نعاين للكيف. يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده، أنا متأكدة إن كلهم بيكونن قادرات على إن نعكسن قادرات يعكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد أي زول بيشاهدها، يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه القضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دائرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، دراياتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في الـ في الـ في تربيز الحوار وفي النقاشات دي بتكون مشكلتنا في انه هم ديل منو بيمثل منو كده. ده سؤال مشروع، لكن انا بفتكر حتى لو كان هين قعدن مفروض نحن ندعمهم وبعد ذاك نشوف، يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين اثناء الحوار ده قعدات في انه رسائل تساعدهم، يعني ما احنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الاخر فرصه في انه يقول يا اخي زي ما بقول لنا دائما امشوا اتحدا وتعالا او امشي نتفقا وتعالا. فيبقى المساله بتاعت مشاركه دي ما فيها فصال، دي مساله اساسيه وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطاء ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي. دي حاجة مؤكدة.
0: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دايما هم قاعد يكون جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
2: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو انه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في انهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع انه ادى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطاء من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط. يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة. يعني بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر، يعني ما البرهان أو غيره يعني اللي بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه يا أخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية، بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي ينشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كذا نقول على البلد السلام. شكرا
0: يا فاطمة، مرحب بك كندكات وميارم. وكيف أنت كشابة بتنظر إلى الحوار السوداني؟
3: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين السي الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي داري تفتح مع مصر، وتشسينه دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبهناك. فهو ده بيأزم الموضوع أكتر من إنه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني أنا بالنسبة لي هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكتر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكتر وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض. يعني
0: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
3: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلا في مساحة إنه يكون فيه مثلا البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حاليا ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلا فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جدا وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اليوم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا. يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لم الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي، وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ما شبيهة الحاجة دي.
0: بشكل عام كيف بتغدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
3: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما مخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد إنك أنت تسمعي أصوات ما مسموعة. وفي كل الحوارات اللي قاعدة تحصل يعني بنشوف نفس الأشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاولة بتاعت التفاوض زادة.
0: شكرا ضيفاتي العزيزات، وشكرا مستمعين راديو دبنجة. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات ومياري، ودمتم في امان الله.
4: كندكات وميارم، كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجة بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا نحن كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع عن ماهية الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي حيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة؟ وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أفى الله عما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في عدالة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناح الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخلي لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس اللي أجرموا في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخلي بشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باحتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبغ عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي ورد خنسية الاجتماعي، لأن السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى. بعد ذاك يليه السلام السياسي. يتخيل لي إذا جاد أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية، ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلي السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الراهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلني أنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض، الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب أنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. فيتخيلي نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اقتسام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تأبر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي اتخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية. هم عارفين أنه يصلوا ليهم كيف أو يقنعوهم كيف، بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا أخي أنت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطرحينها للناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كحاجة إنشائية بتكون مغنية جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بقول لك يا أخي الاتفاق ده، إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه ياهو المسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب، لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجيك من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معاك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فأنا تخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده. يعني أي نحن في حوجة لإسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تصبغه عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجي نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، رد خنسية اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي اللي يجي، ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه. وتخلي دي الحاجة الأفيد والمجدية أكثر من المناورات الأس الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني السوداني، من حد نأكد أن هي مواصل المهجة المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مسمى تنميل اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة، والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري أنه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار، واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة، ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرحنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كقائد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم السودانيين، وأقصد بالسودانيين القوة المدنية، القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيره وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزجب المدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل منها الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق، والناشط السياسي البراء البشير، والناشط مرتضى أحمد على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أنه نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم. وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا،

0: ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
1: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
0: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس

0: هم الضنك. البيروز ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
0: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة. زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية, ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد, وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس, وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة, ألم شديد جدا جدا في البطن, طراش شديد, والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا, وفي بيكون صعوبة في التنفس, ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن, وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها, لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك. لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية, بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية, نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده, في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك, لكن طبعا كان في برنامج صحي أن النظافة لها أثرة, المياه الراكدة, كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها, وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة, لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة, المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض, الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا, الجرادي المياه الراكدة في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات, العلب الفارغة, تنظيف مصارف الماء, الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض, لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك, ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل, وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، ناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 15 أغسطس للعام 2026 نبدأ حصاتنا بجولة في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن لنستعرض كيف تناولت وسائل الإعلام الدولية تطورات الحرب في السودان والمحنة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في السودان في الصحافة العالمية البرنامج الأسبوعي. تتوقف عدسات ومايكروفونات كبريات وسائل الإعلام العالمية عند محنة السودان، من ساحات القتال في دارفور وكردفان إلى معسكرات النزوح وصولا إلى أروقة الأمم المتحدة وبروكسل. في هذا التقرير نرصد معكم 5 ملفات سودانية تناولتها هذا الأسبوع منابر إعلامية وبحثية دولية بارزة، رويترز ولوموند الفرنسية والجزيرة وMPR الأمريكية والأمم المتحدة، إضافة إلى مركز أبحاث متخصص في الشؤون الدفاعية. 5 زوايا مختلفة لكنها تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي أن معاناة الشعب السوداني تتجدد وتتوسع ولا تزال تتصدر الاهتمام الدولي. نبدأ بوكالة رويترز للأنباء كما نقل عنها مرصد الصراعات العالمي. نقل تجدد هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عبر سلسلة من الضربات بالطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر، ولم يتوقف الأمر عند الأبيض وحدها، إذ أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن قوات الدعم السريع نفذت أيضا ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مدنا تسيطر عليها القوات المسلحة مثل عطبرة وبحري والدامر والخرطوم في أول هجوم من نوعه على هذه المدن منذ شهر مايو. هذا التوسع في رقعة الاستهداف يكشف أن الحرب لم تعد حبيسة خطوط المواجهة التقليدية، بل باتت تطال مدنا كانت تعد بعيدة نسبيا عن أجواء المعارك. من جانبها سلطت شبكة الجزيرة الإخبارية الضوء على مشهد مختلف في الجهة الغربية، حيث أفادت بأن القوات المسلحة السودانية بقيادة تحالف حكومي حققت سلسلة مكاسب ضد قوات الدعم السريع في دارفور خلال الأيام الأخيرة بعد أن تصدت لهجومين متتاليين شنتهما قوات الدعم السريع في منطقة بير سليبا استراتيجية. لكن هذا التقدم العسكري له كلفة إنسانية باهظة، إذ أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن التصعيد الأخير في القتال أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة قرى في منطقة سربة، ليضاف هذا الرقم إلى ملايين النازحين الذين خلفتهم الحرب منذ بدايتها في أبريل عام 2023. أما الإذاعة الأمريكية العامة NPR فقد ركزت في تغطيتها هذا الأسبوع على الوضع الإنساني الخانق داخل مدينة الأبيض المحاصرة، حيث نقلت عن مسؤولين أمميين وإنسانيين تحذيرات من أن مئات الآلاف من المدنيين في المدينة يتعرضون لضربات بمسيرات متواصلة ويواجهون نقصا حادا في المياه وتفشيا متفاقما لوباء الكوليرا، فيما تتصاعد معدلات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. القناة نفسها أشارت إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر بين مرض ينهش أجسادهم وتجنيد قسري يهددهم وصدمات نفسية قد ترافقهم طويلا. وفي أروقة الأمم المتحدة بنيويورك حملت نائبة الأمين العام أمينة محمد رسالة مؤثرة إلى مجلس الأمن، إذ حذرت من أن السودان الذي فقد جيلا كاملا في حروبه السابقة بات اليوم يفقد جيلا جديدا بسبب الحرب الراهنة. وفي دارفور وحدها كشفت الأمم المتحدة أن قرابة 3/4 المدارس تضررت ودمرت أو توقفت عن العمل منذ اندلاع القتال، حتى أن 5 من كل 6 أطفال باتوا خارج مقاعد الدراسة، ويفضل كثير من الأهالي إبقاء أبنائهم في المنزل لأنه المكان الوحيد المتبقي الذي يشعرون فيه بالأمان. رسالة تختصر حجم الكارثة التي تتجاوز جبهات القتال لتطال مستقبل أجيال كاملة. وفي تحليل بحثي نشره موقع War on the Rocks المتخصص في الشؤون الدفاعية، جرى تسليط الضوء على الاقتصاد الخفي الذي يغذي طرفي الصراع، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي حظر في يوليو الماضي استيراد الذهب السوداني ونقله وبيع مادتي الزئبق والسيانيد المستخدمتين في معالجته، غير أن التحليل خلص إلى أن هذه العقوبات المتدرجة لن تحدث فرقا ما لم ترتفع كلفتها بما يفوق مكاسب المتورطين فيها، خاصة أن تهريب الذهب السوداني يوفر التمويل لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة اللتين حصلتا معا وفق تقارير أممية على أكثر من ملياري دولار خلال عام واحد. تقرير يفتح ملفا حساسا حول من يمول استمرار هذه الحرب ولماذا تفشل الجهود الدولية حتى الآن في تجفيف منابعها. مستمعين الأعزاء، 5 تقارير من 5 منصات إعلامية وبحثية دولية مختلفة لكنها ترسم معا صورة واحدة لسودان يواجه حربا تتمدد جغرافيا وأزمة إنسانية تتعمق يوما بعد يوم، وجيلا من الأطفال يحرم من حقه في التعليم والأمان، واقتصاد حرب يستمر في تمويل القتل والدمار رغم كل العقوبات المفروضة. هذه الصورة التي يرصدها العالم من الخارج تظل أقل بكثير مما يعيش أهلنا في الداخل، ونحن في دبنجا سنبقى ننقل لكم ماذا حملت الصحافة العالمية عن السودان كل أسبوع. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وننتقل إلى غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع تقارير متنوعة تسلط الضوء على قصص الحرب ومعاناة المدنيين، ونبدأ بتحقيق صحيفة أفق جديد والذي جاء بعنوان بلا غطاء، صحفيات سودانيات يواجهن الموت من أجل الحقيقة. نستمع سويا إلى هذا العرض من صحيفة أفق جديد.
3: كشف تحقيق لأفق جديد عن تعرض صحفيات سودانيات لانتهاكات واسعة خلال الحرب، شملت القتل والاحتجاز والضرب والاغتصاب والتحرش والتهديد والابتزاز الرقمي بهدف إسكاتهن وإبعادهن عن تغطية الانتهاكات الإنسانية. ووثق التحقيق استنادا إلى استبيان شمل 40 صحفية، 4 حالات اغتصاب و21 حالة تحرش و3 حالات ضرب وحالة وصم وتشويه سمعة، فيما أكدت 87% من المشاركات غياب الدعم اللازم للتغطية في مناطق النزاع. ورصد التحقيق مقتل الصحفيتين حليمة إدريس سليم وسماهر عبد الشافع، إلى جانب اعتقال الصحفية رشا حسن وتفتيش هاتفها واحتجازها 2 دون اتهام، كما وثق ظروف عمل بالغة الخطورة لصحفيات في الفاشر قبل سقوطها وسط القصف والحصار والألغام. وأظهرت النتائج أن 22 صحفية اخترن الصمت والانسحاب خوفا من الوصم و10 خوفا من الانتقام، فيما قالت 21 صحفية إنهن احتزلن المهنة. وحذرت نقابة الصحفيين من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل الصحافة السودانية ويزيد من غياب الأصوات المستقلة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة السودان تريبيون نتابع أيضا تحقيقا استقصائيا بعنوان من السودان إلى بورصات الإمارات، خبايا غسيل المنشأ وتغيير هويات الذهب المهرب. ولمعرفة تفاصيل هذا الملف نستمع إلى معيد التقرير من صحيفة سودان تريبيون.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه المساحة ملخصا للتحقيق الاستقصائي الذي كشف عن خفايا شبكات تهريب الذهب السوداني وتغيير هويته القانونية عبر دول الجوار وصولا إلى السوق العالمي. أولا، تناول التحقيق آليات غسيل المنشأ عبر دولة جنوب السودان، حيث كشف التحقيق عن تحول هيكلي في تجارة الذهب المهرب من السودان، وذلك بنقل الخام من مناجم دارفور وجنوب كردفان عبر الحدود البرية إلى جوبا ليعاصب به وسبكه واستخراج مسندات رسمية مزورة تدعي استخراجه من مناجم محلية بدولة جنوب السودان قبل شحنه جوا إلى بورصات دبي ومراكز التقرير العالمية، وذلك لإطفاء الصفة القانونية عليه والالتفاف على العقوبات الدولية. ثانيا، تناول التقرير مناجم دارفور كمصدر تمويل رئيسي لقوات الدعم السريع، حيث تقدر تقارير الأمم المتحدة إنتاج إقليم دارفور بحوالي 10 إلى 20 طن من الذهب سنويا، وتعد منطقة سنغو وحفرة النحاس الواقعتين تحت سيطرة قوات الدعم السريع من على المواقع الإنتاجية، حيث يصل إنتاجها إلى نحو 2 إلى 5 طن سنويا. تفرض هذه القوات التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني رسوما وعتاوات على المنقبين والتجار لتأمين خطوط الإمداد وتمويل العمليات العسكرية وشراء الأسلحة واللوجستيات. أيضا تناول التقرير الانكشاف الأمني والشلل الجمركي على الحدود، حيث أدى اندلاع صراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وتمدد المواجهات العسكرية إلى انسحاب أعداد كبيرة من القوات الأمنية وحرس الحدود لمواجهة جبهات القتال، وهذا ما خلق فراغا أمنيا واسعا استغلته عصابات التهريب، كما أدى توقف أجهزة الرصد الآلي وشبكات التتبع الجمركي الموحدة إلى تعطيل منظومة إدارة المخاطر متيحة للمهربين تزوير شهادات المنشأة بسهولة. كذلك ناقش التقرير تنوع مسارات ومنافذ التهريب الجغرافية، وتابع شبكات الترانزيت ومسارات جغرافية بديلة لنقل الذهب، أبرزها أو في مقدمتها مسار دارفور بحر الغزال جوبا، ومسار النيل الأبيض على النيل، ومسار ينطلق من كردفان باتجاه غرب بحر الغزال، إلى جانب نشاط التهريب عبر الحدود من تشاد غربا وعبر النيل الأزرق باتجاه أثيوبيا وأريتريا شرقا لضمان استمرار تفوق الشحنات بعيدا عن أجهزة الرصد. أيضا ناقش التقرير الدور المحوري للإمارات وبورصات دبي، حيث سلط التحقيق الضوء على الدور المحوري لمناطق الذهب والشحنات المتجهة إلى أو المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد الوجهة الرئيسية والأخيرة لمعظم الذهب المهرب عبر مطار جوبا ومنافذ بعض دول الجوار، وذلك بنقل الشحنات عبر طائرات مدنية وعسكرية لدعم الاستثمارات ونفوذ الموارد الممتد في أفريقيا. وختاما ناقش التقرير حديث وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، والذي أفاد بتسرب مقادير ضخمة من الإنتاج السنوي للذهب في السودان ونقله عبر منافذ التهريب وحرمان الخزينة العامة بمليارات الدولارات، مؤكدا أن الإيرادات المحصلة لا تتناسب مع حجم الإنتاج الكلي، ودعا في الوقت نفسه إلى إنهاء قطاع التعدين الأهلي وتحويله إلى تعدين تجاري منظم، وذلك للحد من التهريب والحفاظ على المعادن النفيسة المصاحبة للذهب. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبهذا التحقيق الاستقصائي نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا، حتى نلتقيكم الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل والزملاء المشاركين معنا من صحيفتي أفق جديد وسودان تربيون. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. لا يزال الراب المرآة الأكثر صدقا للشباب، لكن قضاياه تطورت بتطور العصر، فقد انتقل من الثورة السياسية والاجتماعية التقليدية إلى التركيز على الصراعات النفسية كالاكتئاب والقلق، وتوثيق ثقافة الكفاح الفردي لتحقيق الاستغلال المالي، وحتى في موجات الترفيهية والتجارية بظل الراب بترجم رغبة هذا الجيل في الهروب من الضغوط، ليبقى الفن الأول الذي يوثق صراع الشباب المعاصر لإثبات ذاته بلغة واقعية وبدون

0: تختلف الآراء حول مدى تعبير الراب عن واقع الشباب اليوم، فبينما يرى البعض إنه تراجع وتحول إلى فن تجاري سطحي بيركز على استعراض الثراء والهروب من الواقع، بيؤكد آخرون إنه ما زال نابض بالحقيقة، لكنه انتقل من مناقشة القضايا المجتمعية العامة إلى تجسيد الصراعات النفسية الحديثة وضغوط الحياة المعاصرة اللي بيعيشها هذا الجيل. وهل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ موضوع حلقة اليوم ده بنج راب، استطلع عدد من الشباب. نتابع.
1: يا هلا ومرحبا، أنا إسراء سليمان. من وجهة نظري بشوف إنه فعلا الراب مرات بيعكس قضايا مجتمعية بتخص الشباب أو بتخص الوضع العام أو واقع الناس عايشينه، بتحكسه بطريقة جميلة، بطريقة بتاعت غنى تناسب الشباب وتناسب طريقتهم. ريسنتلي معظم الرابر بيحكسوا يعني واقع الناس عايشينه فعلا أو مشاكل حقيقية في أرض الواقع، بتكون بطريقة يعني جميلة جدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أخوكم محمد حسن أحمد. الليلة بنتكلم
3: هل الراب قادر يتكلم عن واقع الشباب؟
2: والله هو فعلا كان يعني قبل كده يعني كان بيعبر، وكان يعني الناس بتحب الحاجة دي بالذات الشباب، وكان بوصلوا به رسالة للمجتمع عامة. لكن الحاجة دي في الفترة الأخيرة شايف إنه الراب بقى عبارة عن مزيكا، بقى عبارة عن مزيكا وهجيج، وبقى يعني الكلام اللي كان يعني الرسالة اللي كان بتوصل بها الراب بس اتفقدت، وبقى عبارة عن يعني رقيص وكلام يعني برضه هو للشباب لكن ما زي زمان. في اختلاف بقى حاصل في الفكرة كويس، لكن احنا برضو يعني احنا بنحاول بقدر الامكان يعني كذا شباب ان احنا يعني الجيل القائم برضو يعني ثقافة الراب دي ما قديم يعني ما طلعت السي، بنحاول انه برضو الرسالة اللي كان بوصلها اول دارينا نفس الرسالة واحسن منها، عشان الناس ممكن في نفس الوقت تاخذ منه يعني فكرة وتاخذ منه قضية تكون يعني واصلة للمجتمع ومفهومة، عشان ما يطلعوا يعني في الآخر وفي الأول إنه الراب عبارة عن تفاهات وأغاني هابطة وأغاني يعني كده ما في المجتمع ما صالحة، يعني في في في كده وفي كده. لكن إحنا بنتمنى من إنه شنو نسمع حاجة الواحد برضو لما يسمعها يكون فيها رسالة، عشان لما تصل للمجتمع يكون إنه فاهم الرسالة الواصلة له ويأخذ منها يعني في حياته نظرية، وممكن توصل نظرية عامة خلي بالك في الموضوع. لكن هنا نحن فقدنا الحتة دي وأثرت في الراب الحالي الجديد.
4: والله شوف يا غالي، يعني موضوع شائك شوية. يعني الراب أول ما بدأ وهو أصلا يعني اخترعوه زي ما تقول عشان هو بيعكس واقع الشباب وكده، لكن في الآونة الأخيرة الراب بقى زي ما قلت لك شنو سلعة تجارية، بقى الترندات عرفتها ليه مدعوم يا بطة، وين بطة في الرسالة؟ وين في البطة؟ وين الرسالة في العوم؟ لكن زمان كان هاي كان بيعبر عن واقع الشباب وبيعكس كفاح الشباب وحال العطالة برضو، سجارة داكنة عشان النوم وليلي مثلا، يعني هاي دي ده كلام غلط مفروض ما يتقال في الراب أو في الغنى عشان في ناس نسمعوه صغار وكبار، لكن ده واقع الشباب، شيء نام أبينا ده واقع الشباب بس.

0: السلام عليكم، أنا فرح النميري الشهيرة بفلة. إجابتي على السؤال: هل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ أيوة، الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب، لكن بصورة مختلفة عن زمننا. لكن في رأيي في نقطة مهمة: ما كل راب بالضرورة يعبر عن الشباب. في فرق بين الراب النابع من تجربة حقيقية، وفي راب الهدف الأساسي منه شهرة والترند واستعراض نمط الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله. معتمد عبد العظيم، مخرج سينمائي. بالنسبة للراب، الراب طبعا بيعبر عن واقع الشباب، بل هو أصبح الوسيلة اللي الشباب أصلا بيقدروا يعبروا بها عن الحاجات اللي جواهم، وبقت منتشرة جدا جدا، وبقى في اهتمام يعني من الشريحة بتاعت الشباب والشريحة بتاعت الناس اللي في طور بتاع البلوغ، اللي هو داخلين على مرحلة البلوغ وكده. ففي اهتمام كبير جدا من الشريحة دي بسماع أغاني الراب، وبقى زيه زي الأغاني بتاعت الاستماع، بقى عنده جمهور، وبقى عنده يعني مبيعات، وبقى عنده تسويق، وبقى عنده منافس بتاعت بيع وما إلى ذلك. فده رأي شخصي، أتمنى إنه يكون يعني رأي صحيح.

0: نعم الراب يعبر عن واقع الشباب، لأنه الراب صوت الشباب، صوت الشباب، صوت نجاحاتهم، صوت إخفاقاتهم، صوت تحدياتهم، صوت بيعبر عن الواقع اللي عايشينه بلونية مختلفة، قادر يعبر عن عنهم وعن صوتهم بدليل النجاح في الفترة البسيطة اللي ظهر فيها الراب السوداني. وبالتأكيد قابلت تحديات كثيرة، ممكن رفض من المجتمع لأنه لون مختلف عن شكل الغناء أو الموسيقى اللي بيسمعوها، لكن أكيد هو صوت الشباب أكيد. وفي السودان في أصوات كثيرة ولسه واعدة موعودين لسه بنجاحات في الراب، وليهم كل الدعم. وعبر راديو دبنجا قدرت توصل لنا صوتهم وتوثق لحياتهم وبداياتهم. فجزيل الشكر لراديو دبنجا لأنه قدرت تسلط الضوء على واقع معاش
1: في السودان. الراب في فترة من الفترات كان بيمثل نسبة يعني من واقع الشباب، لكن الآن واقع الشباب أصبح مختلف تماما، بيقى بيميل على الأغاني الريقي، وبعض فيهم اللي هو أغاني بتاعت الحفلات وكده، دي بيقى ممثل بعض واقع الشباب الحالين. فلذلك واقع الواقع بيختلف، لكن في الأعوام الماضية الراب كان يعني عنده نسبة كبيرة في واقع الشباب من ناحية رقيص وأغاني وكده.

0: أصنع المعروف ولا تلتفت لجزاء، وأنثر بذور الإحسان أينما حللت، فإن صادفت تربة طيبة أثمرت، وإن لم تصادف فقد طهرت يدك وصنت أصلك. العطاء صادق سكينة تسكن قلبك قبل أن تصل للآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكل منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكل منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني تاني ما نشكي للنوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، و ده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل عنه. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
4: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركدي، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع.

0: اللي هي بيم كريديم والمزروب يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولة الأبيض. لكن احنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للامن وبيكون في وفره في المحاصيل حتى على مستوى الثروه الحيوانيه
1: برضه. صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبروا قرن بلا لفونا ودمهنا قدري يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي اين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك قولي.
3: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
4: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحباء مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. نناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، تكون معانا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة آدم. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ومياري. مرحبا بك أستاذة هالة، نبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دع عليه البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني ابتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا.

0: يعني أي حاجة بتحصل جوا السودان، يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي، هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني، بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الأخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا، وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار الحيحصل ده، وأتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إن هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس يعني، ويعني ليتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، ليتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف ثانيه، واتمنى برضو عبره انه الناس تتفق انه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: أستاذة هالة، بما أن النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
0: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل. إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المامبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تكيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل لقدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة، وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزة أهلا، ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
2: يعني أنا أفتكر إنه النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي. فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هون، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار، دي مسألة دايرة عرض نظر. أنا أفتكر إنه المشاركة تحت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مشاركة الرجال. يعني المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم، ولكن نعاين للكيف. يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده، أنا متأكدة إن كلهم بيكونوا قادرات على إن نعكسن قادرات يعكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد أي زول بيشاهده، يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه القضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دايرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحنا يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي، بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده. ده سؤال مشروع، لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قعدن مفروض نحنا ندعمهم، وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهن أثناء الحوار ده قعدات، في إنه رسائل تساعدهم. يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشي اتحدن وتعالن أو أمشي اتفقن وتعالن. فيبقى المسألة بتاعت مشاركة دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع. يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
1: معلوم يا دكتور عزة انه النساء السودانيات دايما هم قاعد يكون جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
2: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو انه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني السوداني وداير يضغط الناس في انهم يجوا في الداخل وكلامه بتاع انه ادى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو. يعني هو ده بيبقى السؤال, هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني سوداني يبقى من حق أي سوداني سودانية يشاركوا في الحوار ده؟ يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط, يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط, يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني, أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد, افتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة. يعني بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية. يعني أخوان الخماسية سايق لها حوار, ناس صمود رفضوه, جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته, دايرين حوار الداخل, يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام. لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر, يعني ما البرهان أو غيره يعني اللي بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد, بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية. بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني, فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي ينشغلوا بحاجات تانية والناس برا شايف العالم مولع. يعني في قضايا بقت أهم, إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد ده إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام.
1: يا فاطمة مرحب بك كندعكات وميارم, وكيف أنت كشابة تنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
3: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان, لأن السياق السوداني منفصل تماما والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام, بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر, ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين السي الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية, وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي داري تفتح مع مصر, وتشسينه دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك, فهو دي بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة لي هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض, لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد, مش على مستوى مش مستوى النخبة, لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا, لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض يعني.
1: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات تدفع في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
3: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة انه يكون فيه مثلا البنات الموجودات او الشابات الموجودات حاليا ومشاركات كلهم. انا بالنسبه لي ما في مشاركه اصلا فعليه لحتى الاعداد الموجوده، يعني دي اعداد طفيفه جدا وكلها ممكن تعني لها من النخب او النساء اللي هم تمثيل في الاحزاب السياسيه وهكذا. يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي انه في نساء من القاعده قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحه بتاعتهم وكذا. وحتى اذا فكرنا في انه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادره بتاعته حتجي فوقيه شديد وحيكون في مشكله في القاعده ما لم الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي، وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ما شبيهة الحاجة دي.
1: بشكل عام كيف بتغدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
3: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما مخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاوله بتاعت التفاوض زاده.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، وشكرا مستمعين راديو دبنجا. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات ومياري، ودمتم في أمان الله.
4: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المساله دي هي بتكون خطوه مهمه جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفه من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحه انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عاليه جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنت احنا هنشجع المجموعات النسويه يعني ان هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجه المساحه الامنه وعدم الغدر بالناس، يعني و يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المساله دي، لتحد المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حمايه للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب ألا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس أنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة بتحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة أن أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حد نأكد أن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجدي صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجي صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني إنه دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير إنه المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تظهر أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة أم عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار إن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والصنطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة الصنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق الصنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين، خاصة سوق الصنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في الصنطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتل من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراجو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراجو دبنجا إن لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأخبار أفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني،
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قرشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عدبرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين هم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدروع لهذه الحرب وتقضي عليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزك ده بيأتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش مسؤول عسكري وكمناضل شاركت شاركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكين يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبالأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومرين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافه مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه، أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم الحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن بهذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أنه كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أن الإسلام السياسي بشقيه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا ينزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ، لنقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
11: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
12: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع اليونايتد نيشنز. أنا بتخيل أنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميتي، فهو أدى إشارة واضحة في أنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حتقيف بمنتصر ولا حتقيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات الجامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازال كردفان ودارفور هم عندهم لها خطة الكافية في حمايته وفي وإعادة المزهلة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
11: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
7: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات, ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا, وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو, وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات, من احتغال الصحفيين, من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات, وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع, حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام, على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع, ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق غادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز, وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
11: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة, وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة, المادة فيها مادة قانونية بحتة يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة, والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11, لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته, احتذر لظرف خاص عن الموضوع كده. فالساعة 11 هو الوقت المحدد له هو إنه الناس تبدأ المحاضرة, فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني, لكن ما في يعني ما في احتقالات تمت, ما في استدعاءات, ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه حنعمل الندوة بتاعتنا المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين, ونعتقد إنه المسألة دي مسألة ما فيها شيء مخالف لقانون أو كده, لأنه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنة ومتعلق بالمهنة يعني, وحريصين جدا في إنه يعني صادقين وحريصين في إنه نحن نأدي دورنا كنغابة. نحن بنعتبر نفسنا نغابة شرعية دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها. يعني أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحنا عرفنا هم طبعاً النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحنا عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعاً ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في إنه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما جاء ما قابلوا. أنا شخصياً ذاتي ما قابلوني يعني، لأنه ما كنت في الغرفة لحظة حضور القوة الأمنية دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بإنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بإنه المحاضرة دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعاً، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل.

0: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، ليواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
1: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بعدات أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة جيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة جيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12,000 مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة جيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأن الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة جيسان، وفي ناس مفقودين بعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة جيسان ككل. لذلك نحن من ناشد المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشد أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة جيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من طالب الأطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية و الخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق خاصة في مدينة الدمازين والروسيرز، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموك وزي مدينة جيسان وبعض المناطق في جيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3,000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة جيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12,000 مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق ونحن محتاجين لتدخل عاجل لذلك.

0: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة خاصة في مدينة قيسان ومحافظة قيسان، بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثارها. والأشياء اللي ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 1/3 في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات 2/3 حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى زر الرئيسة ومستشفى حاجة صافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هناك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدنني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا الشغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس كانت في الفترة الفاتت، كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاعت تطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهرانية، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات وكلورة للمياه وعمل كبير جدا. وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة. ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار، حاسب في قلة كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف من أتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اتعمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها بقت داخل السودان. عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70%، الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بابانوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس عام 2026. المشتركة تعلن استعادة تمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 15 أغسطس للعام 2026 نبدأ حصاتنا بجولة في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن لنستعرض كيف تناولت وسائل الإعلام الدولية تطورات الحرب في السودان والمحنة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في السودان في الصحافة العالمية البرنامج الأسبوعي. تتوقف عدسات ومايكروفونات كبريات وسائل الإعلام العالمية عند محنة السودان، من ساحات القتال في دارفور وكردفان إلى معسكرات النزوح وصولا إلى أروقة الأمم المتحدة وبروكسل. في هذا التقرير نرصد معكم 5 ملفات سودانية تناولتها هذا الأسبوع منابر إعلامية وبحثية دولية بارزة، رويترز ولوموند الفرنسية والجزيرة وإم بي آر الأمريكية والأمم المتحدة، إضافة إلى مركز أبحاث متخصص في الشؤون الدفاعية. 5 زوايا مختلفة لكنها تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي أن معاناة الشعب السوداني تتجدد وتتوسع ولا تزال تتصدر الاهتمام الدولي. نبدأ بوكالة رويترز للأنباء كما نقل عنها مرصد الصراعات العالمي، نقل تجدد هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عبر سلسلة من الضربات بالطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر، ولم يتوقف الأمر عند الأبيض وحدها، إذ أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن قوات الدعم السريع نفذت أيضا ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مدنا تسيطر عليها القوات المسلحة مثل عطبرة وبحري والدامر والخرطوم في أول هجوم من نوعه على هذه المدن منذ شهر مايو. هذا التوسع في رقعة الاستهداف يكشف أن الحرب لم تعد حبيسة خطوط المواجهة التقليدية، بل باتت تطال مدنا كانت تعد بعيدة نسبيا عن أجواء المعارك. من جانبها سلطت شبكة الجزيرة الإخبارية الضوء على مشهد مختلف في الجهة الغربية، حيث أفادت بأن القوات المسلحة السودانية بقيادة تحالف حكومي حققت سلسلة مكاسب ضد قوات الدعم السريع في دارفور خلال الأيام الأخيرة بعد أن تصدت لهجومين متتاليين شنتهما قوات الدعم السريع في منطقة بير سليبا الاستراتيجية، لكن هذا التقدم العسكري له كلفة إنسانية باهظة، إذ أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن التصعيد الأخير في القتال أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة قرى في منطقة سربة، ليضاف هذا الرقم إلى ملايين النازحين الذين خلفتهم الحرب منذ بدايتها في أبريل عام 2023. أما الإذاعة الأمريكية العامة NPR فقد ركزت في تغطيتها هذا الأسبوع على الوضع الإنساني الخانق داخل مدينة الأبيض المحاصرة، حيث نقلت عن مسؤولين أمميين وإنسانيين تحذيرات من أن مئات الآلاف من المدنيين في المدينة يتعرضون لضربات بمسيرات متواصلة ويواجهون نقصا حادا في المياه وتفشيا متفاقما لوباء الكوليرا، فيما تتصاعد معدلات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. القناة نفسها أشارت إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر بين مرض ينهش أجسادهم وتجنيد قسري يهددهم وصدمات نفسية قد ترافقهم طويلا. وفي أروقة الأمم المتحدة بنيويورك حملت نائبة الأمين العام أمينة محمد رسالة مؤثرة إلى مجلس الأمن، إذ حذرت من أن السودان الذي فقد جيلا كاملا في حروبه السابقة بات اليوم يفقد جيلا جديدا بسبب الحرب الراهنة. وفي دارفور وحدها كشفت الأمم المتحدة أن قرابة 3/4 المدارس تضررت ودمرت أو توقفت عن العمل منذ اندلاع القتال، حتى أن 5 من كل 6 أطفال باتوا خارج مقاعد الدراسة، ويفضل كثير من الأهالي إبقاء أبنائهم في المنزل لأنه المكان الوحيد المتبقي الذي يشعرون فيه بالأمان. رسالة تختصر حجم الكارثة التي تتجاوز جبهات القتال لتطال مستقبل أجيال كاملة. وفي تحليل بحثي نشره موقع War on the Rocks المتخصص في الشؤون الدفاعية جرى تسليط الضوء على الاقتصاد الخفي الذي يغذي طرفي الصراع، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي حظر في يوليو الماضي استيراد الذهب السوداني ونقله وبيع مادتي الزئبق والسيانيد المستخدمتين في معالجته، غير أن التحليل خلص إلى أن هذه العقوبات المتدرجة لن تحدث فرقا ما لم ترتفع كلفتها بما يفوق مكاسب المتورطين فيها، خاصة أن تهريب الذهب السوداني يوفر التمويل لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة اللتين حصلتا معا وفق تقارير أممية على أكثر من ملياري دولار خلال عام واحد. تقرير يفتح ملفا حساسا حول من يمول استمرار هذه الحرب ولماذا تفشل الجهود الدولية حتى الآن في تجفيف منابعها. مستمعين الأعزاء، 5 تقارير من 5 منصات إعلامية وبحثية دولية مختلفة لكنها ترسم معا صورة واحدة لسودان يواجه حربا تتمدد جغرافيا وأزمة إنسانية تتعمق يوما بعد يوم، وجيلا من الأطفال يحرم من حقه في التعليم والأمان، واقتصاد حرب يستمر في تمويل القتل والدمار رغم كل العقوبات المفروضة. هذه الصورة التي يرصدها العالم من الخارج تظل أقل بكثير مما يعيش أهلنا في الداخل، ونحن في دبنجا سنبقى ننقل لكم ماذا حملت الصحافة العالمية عن السودان كل أسبوع. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وننتقل إلى غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني والتي نشرت هذا الأسبوع تقارير متنوعة تسلط الضوء على قصص الحرب ومعاناة المدنيين، ونبدأ بتحقيق صحيفة أفق جديد والذي جاء بعنوان بلا غطاء صحفيات سودانيات يواجهن الموت من أجل الحقيقة. نستمع سويا إلى هذا العرض من صحيفة أفق جديد.
3: كشف تحقيق لأفق جديد عن تعرض صحفيات سودانيات لانتهاكات واسعة خلال الحرب شملت القتل والاحتجاز والضرب والاغتصاب والتحرش والتهديد والابتزاز الرقمي بهدف إسكاتهن وإبعادهن عن تغطية الانتهاكات الإنسانية. ووثق التحقيق استنادا إلى استبيان شمل 40 صحفية، 4 حالات اغتصاب و21 حالة تحرش و3 حالات ضرب وحالة وصم وتشويه سمعة، فيما أكدت 87% من المشاركات غياب الدعم اللازم للتغطية في مناطق النزاع. ورصد التحقيق مقتل الصحفيتين حليمة إدريس سليم وسماهر عبد الشافع، إلى جانب اعتقال الصحفية رشا حسن وتفتيش هاتفها واحتجازها 2 يوم دون اتهام، كما وثق ظروف عمل بالغة الخطورة لصحفيات في الفاشر قبل سقوطها وسط القصف والحصار والألغام. وأظهرت النتائج أن 22 صحفية اخترن الصمت والانسحاب خوفا من الوصم و10 خوفا من الانتقام، فيما قالت 21 صحفية إنهن احتزلن المهنة. وحذرت نقابة الصحفيين من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل الصحافة السودانية ويزيد من غياب الأصوات المستقلة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة السودان تريبيون نتابع أيضا تحقيقا استقصائيا بعنوان من السودان إلى بورصات الإمارات خبايا غسيل المنشأ وتغيير هويات الذهب المهرب. ولمعرفة تفاصيل هذا الملف نستمع إلى معد التقرير من صحيفة سودان تريبيون.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، نقدم لكم في هذه المساحة ملخصا للتحقيق الاستقصائي الذي كشف عن خفايا شبكات تهريب الذهب السوداني وتغيير هويته القانونية عبر دول الجوار وصولا إلى السوق العالمي. أولا، تناول التحقيق آليات غسيل المنشأ عبر دولة جنوب السودان، حيث كشف التحقيق عن تحول هيكلي في تجارة الذهب المهرب من السودان، وذلك بنقل الخام من مناجم دارفور وجنوب كردفان عبر الحدود البرية إلى جوبا ليعاصب به وسبكه واستخراج مستندات رسمية مزورة تدعي استخراجه من مناجم محلية بدولة جنوب السودان قبل شحنه جوا إلى بورصات دبي ومراكز التقرير العالمية، وذلك لإطفاء الصفة القانونية عليه والالتفاف على العقوبات الدولية. ثانيا، تناول التقرير مناجم دارفور كمصدر تمويل رئيسي لقوات الدعم السريع، حيث تقدر تقارير الأمم المتحدة إنتاج إقليم دارفور بحوالي 10 إلى 20 طنا من الذهب سنويا، وتعد منطقة سنغو وحفرة النحاس الواقعتين تحت سيطرة قوات الدعم السريع من أعلى المواقع الإنتاجية، حيث يصل إنتاجها إلى نحو 2 إلى 5 طن سنويا. تفرض هذه القوات التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني رسوما وعتاوات على المنقبين والتجار لتأمين خطوط الإمداد وتمويل العمليات العسكرية وشراء الأسلحة واللوجستيات. أيضا تناول التقرير الانكشاف الأمني والشلل الجمركي على الحدود، حيث أدى اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وتمدد المواجهات العسكرية إلى انسحاب أعداد كبيرة من القوات الأمنية وحرس الحدود لمواجهة جبهة القتال، وهذا ما خلق فراغا أمنيا واسعا استغلته عصابات التهريب، كما أدى توقف أجهزة الرصد الآلي وشبكات التتبع الجمركي الموحدة إلى تعطيل منظومة إدارة المخاطر متيحة للمهربين تزوير شهادات المنشأة بسهولة. كذلك ناقش التقرير تنوع مسارات ومنافذ التهريب الجغرافية، وتابع شبكات الترانزيت ومسارات جغرافية بديلة لنقل الذهب، أبرزها أو في مقدمتها مسار دارفور بحر الغزال جوبا، ومسار النيل الأبيض على النيل، ومسار ينطلق من كردفان باتجاه غرب بحر الغزال، إلى جانب نشاط التهريب عبر الحدود من تشاد غربا وعبر النيل الأزرق باتجاه أثيوبيا وأريتريا شرقا لضمان استمرار تدفق الشحنات بعيدا عن أجهزة الرصد. أيضا ناقش التقرير الدور المحوري للإمارات وبورصات دبي، حيث سلط التحقيق الضوء على الدور المحوري لمناطق الذهب والشحنات المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد الوجهة الرئيسية والأخيرة لمعظم الذهب المهرب عبر مطار جوبا ومنافذ بعض دول الجوار، وذلك بنقل الشحنات عبر طائرات مدنية وعسكرية لدعم الاستثمارات ونفوذ الموارد الممتد في أفريقيا. وختاما ناقش التقرير حديث وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، والذي أفاد بتسرب مقادير ضخمة من الإنتاج السنوي للذهب في السودان ونقله عبر منافذ التهريب وحرمان الخزينة العامة بمليارات الدولارات، مؤكدا أن الإيرادات المحصلة لا تتناسب مع حجم الإنتاج الكلي، ودعا في الوقت نفسه إلى إنهاء قطاع التعدين الأهلي وتحويله إلى تعدين تجاري منظم، وذلك للحد من التهريب والحفاظ على المعادن النفيسة المصاحبة للذهب. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبهذا التحقيق الاستقصائي نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا، حتى نلتقيكم الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل والزملاء المشاركين معنا من صحيفتي أفق جديد وسودان تربيون. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. لا يزال الراب المرآة الأكثر صدقا للشباب، لكن قضاياه تطورت بتطور العصر، فقد انتقل من الثورة السياسية والاجتماعية التقليدية إلى التركيز على الصراعات النفسية كالاكتئاب والقلق، وتوثيق ثقافة الكفاح الفردي لتحقيق الاستغلال المالي، وحتى في موجات الترفيهية والتجارية بظل الراب بترجم رغبة هذا الجيل في الهروب من الضغوط، ليبقى الفن الأول الذي يوثق صراع الشباب المعاصر لإثبات ذاته بلغة واقعية وبدون

0: تختلف الآراء حول مدى تعبير الراب عن واقع الشباب اليوم، فبينما يرى البعض أنه تراجع وتحول إلى فن تجاري سطحي بيركز على استعراض الثراء والهروب من الواقع، بيؤكد آخرون أنه ما زال نابض بالحقيقة، لكنه انتقل من مناقشة القضايا المجتمعية العامة إلى تجسيد الصراعات النفسية الحديثة وضغوط الحياة المعاصرة اللي بيعيشها هذا الجيل. وهل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ موضوع حلقة اليوم. ده بنقراب استطلع عدد من الشباب، نتابع.
1: يا هلا ومرحبا، أنا إسراء سليمان. من وجهة نظري بشوف إنه فعلا الراب مرات بيعكس قضايا مجتمعية بتخص الشباب أو بتخص الوضع العام أو واقع الناس عايشينه، بتحكسه بطريقة جميلة، بطريقة بتاعت غنى تناسب الشباب وتناسب طريقتهم. ريسنتلي معظم الرابر بيحكسوا يعني واقع الناس عايشينه فعلا أو مشاكل حقيقية في أرض الواقع، بتكون بطريقة يعني جميلة جدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أخوكم محمد حسن أحمد. الليلة بنتكلم
3: هل الراب قادر يتكلم عن واقع الشباب؟
2: والله هو فعلا كان يعني قبل كده يعني كان بيعبر، وكان يعني الناس بتحب الحاجة دي بالذات الشباب، وكان بوصلوا به رسالة للمجتمع عامة. لكن الحاجة دي في الفترة الأخيرة شايف إنه الراب بقى عبارة عن مزيكا وهجيج، وبقى يعني الكلام اللي كان يعني الرسالة اللي كان بتوصل بها الراب بس اتفقدت، وبقى عبارة عن يعني رقيص وكلام يعني برضه هو للشباب، لكن ما زي زمان. في اختلاف بقى حاصل في الفكرة كويس، لكن احنا برضو ان احنا بنحاول بقدر الامكان يعني كذا شباب ان احنا يعني هسه الجيل القائم برضو يعني ثقافة الراب دي ما قديمة يعني ما طلعت هسه، بنحاول انه برضو الرسالة اللي كان بوصلها اول دارينا نفس الرسالة واحسن منها، عشان الناس ممكن في نفس الوقت تاخذ منه يعني فكرة وتاخذ منه قضية تكون يعني واصلة للمجتمع ومفهومة، عشان ما يطلعوا يعني في الآخر وفي الأول إنه الراب عبارة عن تفاهات وأغاني هابطة وأغاني يعني كده ما في المجتمع ما صالحة. يعني في كده وفي كده، لكن إحنا بنتمنى من إنه شنو نسمع حاجة الواحد برضو لما يسمع يكون فيها رسالة، عشان لما انتصل للمجتمع يكون إنه فاهم الرسالة الواصلة له ويأخذ منها يعني في حياته نظرية، وممكن توصل النظرية عامة خلي بالك في الموضوع. لكن استي هنا نحن فقدنا الحتة دي وأثرت في الراب الحالي الجديد.
4: والله شوف يا غالي، يعني الموضوع شائك شوية. يعني الراب أول ما بدأ هو أصلا يعني اخترعوه زي ما تقول عشان هو بيعكس واقع الشباب وكده، لكن في الآونة الأخيرة الراب بقى زي ما أقول لك شنو سلعة تجارية، بقى الترندات عرفتها ليه ما تعوم يا بطة، وين بطة في الرسالة؟ وين في البطة؟ وين الرسالة في العوم؟ لكن زمان كان هاي كان بيعبر عن واقع الشباب وبيعكس كفاح الشباب وحال العطالة، برضو سجارة داكنة عشان النوم وليلي مثلا. يعني هاي دي ده كلام غلط مفروض ما يتقال في الراب أو في الغنى عشان في ناس نسمعوه صغار وكبار، لكن ده واقع الشباب، شيء نام أبينا ده واقع الشباب بس.

0: السلام عليكم، أنا فرح النميري الشهيرة بفلة. إجابتي على السؤال: هل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ أيوة، الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب، لكن بصورة مختلفة عن زمننا. لكن في رأيي في نقطة مهمة: ما كل راب بالضرورة يعبر عن الشباب. في فرق بين الراب النابع من تجربة حقيقية، وفي راب الهدف الأساسي منه شهرة والترند واستعراض نمط الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: معتمد عبد العظيم، مخرج سينمائي. بالنسبة للراب، الراب طبعا بيعبر عن واقع الشباب، بل هو أصبح الوسيلة للشباب أصلا بيقدروا يعبروا بها عن الحاجات اللي جواهم، وبقت منتشرة جدا جدا، وبقى في اهتمام يعني من الشريحة بتاعت الشباب والشريحة بتاعت الناس اللي في طور بتاع البلوغ، اللي هو داخلين على مرحلة البلوغ وكده. ففي اهتمام كبير جدا من الشريحة دي بسماع أغاني الراب، وبقى زيه زي الأغاني اللي تحت الاستماع، بقى عنده جمهور، وبقى عنده يعني مبيعات، وبقى عنده تسويق، وبقى عنده منافس بتاع بيع وما إلى ذلك. فده رأي شخصي، أتمنى إنه يكون يعني رأي صحيح.

0: نعم، الراب يعبر عن واقع الشباب، لأنه الراب صوت الشباب، صوت الشباب، صوت نجاحاتهم، صوت إخفاقاتهم، صوت تحدياتهم، صوت بيعبر عن الواقع اللي عايشينه بلونية مختلفة، قادر يعبر عن عنهم وعن صوتهم بدليل النجاح في الفترة البسيطة اللي ظهر فيها الراب السوداني. وبالتأكيد قابلت تحديات كثيرة، ممكن رفض من المجتمع لأنه لون مختلف عن شكل الغناء أو الموسيقى اللي بيسمعوها، لكن أكيد هو صوت الشباب أكيد. وفي السودان في أصوات كثيرة ولسه واعدة، موعودين لسه بنجاحات في الراب، وليهم كل الدعم. وعبر راديو دبنجا قدرت توصل لنا صوتهم وتوثق لحياتهم وبداياتهم. فجزيل الشكر لراديو دبنجا لأن قدرت تسلط الضوء على واقع معاش.
1: الراب في فترة من الفترات كان بيمثل نسبة يعني من واقع الشباب، لكن الآن واقع الشباب أصبح مختلف تماما، بيقى بيميل على الأغاني الريقي، وبعض فيهم اللي هو أغاني بتاعت الحفلات وكده، دي بيقى ممثل بعض واقع الشباب الحالي. فلذلك واقع الواقع بيختلف، لكن في الأعوام الماضية الراب كان يعني عنده نسبة كبيرة في واقع الشباب من ناحية رقيص وأغاني وكده.

0: أصنع المعروف ولا تلتفت لجزاء وأنثر بذور الإحسان أينما حللت، فإن صادفت تربة طيبة أثمرت، وإن لم تصادف فقد طهرت يدك وصنت أصلك. العطاء صادق سكينة تسكن قلبك قبل أن تصل للآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبضل حلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويف. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس, ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت, يعني أحفوا الغرفة التجارية من غرار من الوالي. وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه, يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت, يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. اي انت وقفت لي الغرفه التجاريه لكن نحن ثاني بنشكله منه, يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري, يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية, وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده, وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية, يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا, يعني إن شاء الله ربنا يسهل عمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل عمر.
4: طيب, أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد, قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه, قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق, قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد, أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل, أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم, هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض, السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد, كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض, وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات, طن الفول حصل 7 مليون, وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولة الأبيض، لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبنجا. يا موصلني.

0: أسني راديو دبنجا كستان الهدف من جديد.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك، اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
2: دبنجا نزاهة، دقة واستقلالية.
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحبائي مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. نناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، تكون معنا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة عادل. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ميعري. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دع عليه البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني ابتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني، بفتكر خطوة جيدة.

0: حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها، يعني لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الأخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. أتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنتلي إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني ليتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، ليتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف ثانيه. واتمنى برضو عبره انه الناس يتفق انه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: أستاذة هالة، بما أنه النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
0: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تقيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل لقدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة وتقيهم الشرور بتاعة العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزة أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
2: يعني أنا أفتكر إنه النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي. فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في ترابيزة الحوار دي مسألة دايرة إعادة نظر. أنا أفتكر إنه المشاركة بتاعت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مشاركة الرجال. يعني المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم، ولكن نعاين للكيف. يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده، أنا متأكدة إن كلهم بيكونوا قادرات على إن نعكسن قدرات إحكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد أي زول بيشاهده. يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه الغضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دائرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحنا يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في ترابيزة الحوار وفي النقاشات دي، بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده. ده سؤال مشروع، لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحنا ندعمهم، وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قعدات في إنه رسائل تساعدهم. يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدا وتعالا أو أمشوا اتفقا وتعالا. فيبقى المسألة بتاعت مشاركات دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع. يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في ترابيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
1: معلوم يا دكتور عزة انه النساء السودانيات دائما هم قاعد يكون جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
2: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده. فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو. يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطاء من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني سوداني يبقى من حق أي سوداني سودانية يشاركوا في الحوار ده. يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط. يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة. يعني بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية. يعني يا أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام. لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر، يعني ما البرهان أو غيره يعني بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي، عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية. بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي ينشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسه الحرب الحاصلة في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كذا نقول على البلد السلام. شكرا.
1: يا فاطمة مرحبا بك، كان دعكات وميارم، وكيف أنت كشابة بتنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
3: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين نسي الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي دار يتفتح مع مصر، وتشيسينو دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك، فهو دي بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة ليا هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر، وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض يعني.
1: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
3: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اللي هم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا، يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لما الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم، بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي، وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ماشي بيها الحاجة دي.
1: بشكل عام كيف بتقدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
3: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما ماخدات مساحة كافية, وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية, لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة, بيكون عندها أشخاص معينين, فحيكون صعب شديد أنك أنت تسمعي أصوات ما مسموعة. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الأشخاص بنفس الحاجات بيمشوا, وما بيكون في نتائج, ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول إنه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاولة بتاعت التفاوض زادت.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات, وشكرا مستمعين راديو دبنجة. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات ومياري, ودمتم في أمان الله.
4: كندكات وميارم, كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية إلى توسيع المشاركة في أي حوار سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم، ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. واتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنتلي إحنا هنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني ويعني ليتحد المجتمع الدولي حيكون إنفولف في المسألة دي، ليتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هن الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم أن الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشباب البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حد نأكد إن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة النيل الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعدو كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجدي صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس لإعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فضل اعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تظهر أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصية سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة عمعردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجى خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسلطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث دي، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السلطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتل من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إن لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأخبار أفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني.
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قرش عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرش عوض عبر السوشيال ميديا وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عدرا، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين هم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني، والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي إليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزك ده بيتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش وزول عسكري وكمناضل شاركت في شاركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومرين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافه مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن لدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم بالحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أنه كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أنه الإسلام السياسي بشقيه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا يزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ، لنقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف مهما كانت التعقيدات.
11: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
12: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حمايتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع اليونايتد نيشنز. أنا بتخيل إنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميتي، فهو أدى إشارة واضحة في إنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حتجيف بمنتصر ولا حتجيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات الجامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المسألة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازال كردفان ودارفور هم عندهم لها خطة الكافية في حمايته وفي وإعادة المزهلة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
11: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرش عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
7: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات, ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في سبق الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا, وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو, وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت الزميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية, في من قمع الحريات, من احتغال الصحفيين, من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات, وغير من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودان مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع, حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع, ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق غادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز, وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
11: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة, وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة, المادة فيها مادة قانونية بحتة يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة, والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11, لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يجي يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته, احتذر لظرف خاص عن الموضوع وكده. فالساعة 11 هو الوقت المحدد له هو إنه الناس تبدأ المحاضرة, فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني, لكن ما في اعتقالات تمت, ما في استدعاءات, ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه هنعمل الندوة بتاعتنا المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين, ونعتقد أنه المسألة دي مسألة ما فيها شيء مخالف لقانون أو كده, لأنه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنة ومتعلق بالمهنة يعني, وحريصين جدا في أنه يعني صادقين وحريصين في أنه نحن نأدي دورنا كنغابة. نحن بنعتبر نفسنا نغابة شرعية دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها. يعني أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحن عرفنا هم طبعاً النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحن عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعاً ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في إنه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما جاء ما قابلوني. أنا شخصياً ذاتي ما قابلوني يعني، لأنه ما كنت في الغرفة لحظة حضور القوة الأمنية دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعاً، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
11: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرمك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، ليواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
14: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13

0: وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة قيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة قيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة قيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12 ألف مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة قيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه الوضع خطير جدا، وضع مستفحل كثير جدا في الحدود اتجاه إثيوبيا، بالإضافة للناس العالقين داخل مدينة قيسان، وفي ناس مفقودين بعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة محافظة قيسان ككل. لذلك نحن من ناشد المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشد أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة قيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من طالب أطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق خاصة في مدينة الدمازين والرصيرس، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأنه الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة قيسان وبعض المناطق في قيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة قيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12 ألف مواطن محتاجين للإيواء والغذاء والمياه، لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة خاصة في مدينة قيسان ومحافظة قيسان بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة.

0: في مناطق ماليزيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أو آثاره. والأشياء اللي ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بمقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة، أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة. بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة، وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية. في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى زر الرئيسة ومستشفى حاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا الشغالات، قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبير بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة. ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس كانت في الفترة اللي فاتت، كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه مرض قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف ودبليو اتش او ووزارة الصحة ووزارة الولاية، تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا. وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة، وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرادة عالية وانتشارها واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف جاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع عمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها بقت داخل السودان. عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70%، الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدليات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار. وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: و بنوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026. المشتركة تعلن استعادة تمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 15 أغسطس للعام 2026 نبدأ حصاتنا بجولة في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن لنستعرض كيف تناولت وسائل الإعلام الدولية تطورات الحرب في السودان والمحنة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في السودان في الصحافة العالمية البرنامج الأسبوعي. تتوقف عدسات ومايكروفونات كبريات وسائل الإعلام العالمية عند محنة السودان، من ساحات القتال في دارفور وكردفان إلى معسكرات النزوح وصولا إلى أروقة الأمم المتحدة وبروكسل. في هذا التقرير نرصد معكم 5 ملفات سودانية تناولتها هذا الأسبوع منابر إعلامية وبحثية دولية بارزة، رويترز ولوموند الفرنسية والجزيرة وإم بي آر الأمريكية والأمم المتحدة، إضافة إلى مركز أبحاث متخصص في الشؤون الدفاعية. 5 زوايا مختلفة لكنها تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي أن معاناة الشعب السوداني تتجدد وتتوسع ولا تزال تتصدر الاهتمام الدولي. نبدأ بوكالة رويترز للأنباء كما نقل عنها مرصد الصراعات العالمي. نقل تجدد هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عبر سلسلة من الضربات بالطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر، ولم يتوقف الأمر عند الأبيض وحدها، إذ أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن قوات الدعم السريع نفذت أيضا ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مدنا تسيطر عليها القوات المسلحة مثل عطبرة وبحري والدامر والخرطوم في أول هجوم من نوعه على هذه المدن منذ شهر مايو. هذا التوسع في رقعة الاستهداف يكشف أن الحرب لم تعد حبيسة خطوط المواجهة التقليدية، بل باتت تطال مدنا كانت تعد بعيدة نسبيا عن أجواء المعارك. من جانبها سلطت شبكة الجزيرة الإخبارية الضوء على مشهد مختلف في الجهة الغربية، حيث أفادت بأن القوات المسلحة السودانية بقيادة تحالف حكومي حققت سلسلة مكاسب ضد قوات الدعم السريع في دارفور خلال الأيام الأخيرة بعد أن تصدت لهجومين متتاليين شنتهما قوات الدعم السريع في منطقة بير سليبا استراتيجية. لكن هذا التقدم العسكري له كلفة إنسانية باهظة، إذ أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن التصعيد الأخير في القتال أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة قرى في منطقة سربة، ليضاف هذا الرقم إلى ملايين النازحين الذين خلفتهم الحرب منذ بدايتها في أبريل عام 2023. أما الإذاعة الأمريكية العامة NPR فقد ركزت في تغطيتها هذا الأسبوع على الوضع الإنساني الخانق داخل مدينة الأبيض المحاصرة، حيث نقلت عن مسؤولين أمميين وإنسانيين تحذيرات من أن مئات الآلاف من المدنيين في المدينة يتعرضون لضربات بمسيرات متواصلة ويواجهون نقصا حادا في المياه وتفشيا متفاقما لوباء الكوليرا، فيما تتصاعد معدلات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. القناة نفسها أشارت إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، بين مرض ينهش أجسادهم وتجنيد قسري يهددهم وصدمات نفسية قد ترافقهم طويلا. وفي أروقة الأمم المتحدة بنيويورك حملت نائبة الأمين العام أمينة محمد رسالة مؤثرة إلى مجلس الأمن، إذ حذرت من أن السودان الذي فقد جيلا كاملا في حروبه السابقة بات اليوم يفقد جيلا جديدا بسبب الحرب الراهنة. وفي دارفور وحدها كشفت الأمم المتحدة أن قرابة 3/4 المدارس تضررت ودمرت أو توقفت عن العمل منذ اندلاع القتال، حتى أن 5 من كل 6 أطفال باتوا خارج مقاعد الدراسة، ويفضل كثير من الأهالي إبقاء أبنائهم في المنزل لأنه المكان الوحيد المتبقي الذي يشعرون فيه بالأمان. رسالة تختصر حجم الكارثة التي تتجاوز جبهات القتال لتطال مستقبل أجيال كاملة. وفي تحليل بحثي نشره موقع War on the Rocks المتخصص في الشؤون الدفاعية جرى تسليط الضوء على الاقتصاد الخفي الذي يغذي طرفي الصراع، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي حظر في يوليو الماضي استيراد الذهب السوداني ونقله وبيع مادتي الزئبق والسيانيد المستخدمتين في معالجته، غير أن التحليل خلص إلى أن هذه العقوبات المتدرجة لن تحدث فرقا ما لم ترتفع كلفتها بما يفوق مكاسب المتورطين فيها، خاصة أن تهريب الذهب السوداني يوفر التمويل لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة اللتين حصلتا معا وفق تقارير أممية على أكثر من ملياري دولار خلال عام واحد. تقرير يفتح ملفا حساسا حول من يمول استمرار هذه الحرب ولماذا تفشل الجهود الدولية حتى الآن في تجفيف منابعها. مستمعين الأعزاء، 5 تقارير من 5 منصات إعلامية وبحثية دولية مختلفة لكنها ترسم معا صورة واحدة لسودان يواجه حربا تتمدد جغرافيا وأزمة إنسانية تتعمق يوما بعد يوم، وجيلا من الأطفال يحرم من حقه في التعليم والأمان، واقتصاد حرب يستمر في تمويل القتل والدمار رغم كل العقوبات المفروضة. هذه الصورة التي يرصدها العالم من الخارج تظل أقل بكثير مما يعيش أهلنا في الداخل، ونحن في دبنجا سنبقى ننقل لكم ماذا حملت الصحافة العالمية عن السودان كل أسبوع. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وننتقل إلى غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني والتي نشرت هذا الأسبوع تقارير متنوعة تسلط الضوء على قصص الحرب ومعاناة المدنيين، ونبدأ بتحقيق صحيفة أفق جديد والذي جاء بعنوان بلا غطاء صحفيات سودانيات يواجهن الموت من أجل الحقيقة. نستمع سويا إلى هذا العرض من صحيفة أفق جديد.
3: كشف تحقيق لأفق جديد عن تعرض صحفيات سودانيات لانتهاكات واسعة خلال الحرب، شملت القتل والاحتجاز والضرب والاغتصاب والتحرش والتهديد والابتزاز الرقمي بهدف إسكاتهن وإبعادهن عن تغطية الانتهاكات الإنسانية. ووثق التحقيق استنادا إلى استبيان شمل 40 صحفية، 4 حالات اغتصاب و21 حالة تحرش و3 حالات ضرب وحالة وصم وتشويه سمعة، فيما أكدت 87% من المشاركات غياب الدعم اللازم للتغطية في مناطق النزاع. ورصد التحقيق مقتل الصحفيتين حليمة إدريس سليم وسماهر عبد الشافع، إلى جانب اعتقال الصحفية رشا حسن وتفتيش هاتفها واحتجازها 2 يوم دون اتهام، كما وثق ظروف عمل بالغة الخطورة لصحفيات في الفاشر قبل سقوطها وسط القصف والحصار والألغام. وأظهرت النتائج أن 22 صحفية اخترن الصمت والانسحاب خوفا من الوصم، و10 خوفا من الانتقام، فيما قالت 21 صحفية إنهن احتزلن المهنة. وحذرت نقابة الصحفيين من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل الصحافة السودانية ويزيد من غياب الأصوات المستقلة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة السودان تريبيون نتابع أيضا تحقيقا استقصائيا بعنوان من السودان إلى بورصات الإمارات، خبايا غسيل المنشأ وتغيير هويات الذهب المهرب. ولمعرفة تفاصيل هذا الملف نستمع إلى معد التقرير من صحيفة سودان تريبيون.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، نقدم لكم في هذه المساحة ملخصا للتحقيق الاستقصائي الذي كشف عن خفايا شبكات تهريب الذهب السوداني وتغيير هويته القانونية عبر دول الجوار وصولا إلى السوق العالمي. أولا، تناول التحقيق آليات غسيل المنشأ عبر دولة جنوب السودان، حيث كشف التحقيق عن تحول هيكلي في تجارة الذهب المهرب من السودان، وذلك بنقل الخام من مناجم دارفور وجنوب كردفان عبر الحدود البرية إلى جوبا ليعاصب به وسبكه واستخراج مستندات رسمية مزورة تدعي استخراجه من مناجم محلية بدولة جنوب السودان قبل شحنه جوا إلى بورصات دبي ومراكز التقرير العالمية، وذلك لإطفاء الصفة القانونية عليه والالتفاف على العقوبات الدولية. ثانيا، تناول التقرير مناجم دارفور كمصدر تمويل رئيسي لقوات الدعم السريع، حيث تقدر تقارير الأمم المتحدة إنتاج إقليم دارفور بحوالي 10 إلى 20 طنا من الذهب سنويا، وتعد منطقة سنغو وحفرة النحاس الواقعتين تحت سيطرة قوات الدعم السريع من أعلى المواقع الإنتاجية، حيث يصل إنتاجها إلى نحو 2 إلى 5 طن سنويا. تفرض هذه القوات التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني رسوما وعتاوات على المنقبين والتجار لتأمين خطوط الإمداد وتمويل العمليات العسكرية وشراء الأسلحة واللوجستيات. أيضا تناول التقرير الانكشاف الأمني والشلل الجمركي على الحدود، حيث أدى اندلاع صراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وتمدد المواجهات العسكرية إلى انسحاب أعداد كبيرة من القوات الأمنية وحرس الحدود لمواجهة جبهات القتال، وهذا ما خلق فراغا أمنيا واسعا استغلته عصابات التهريب، كما أدى توقف أجهزة الرصد الآلي وشبكات التتبع الجمركي الموحدة إلى تعطيل منظومة إدارة المخاطر متيحة للمهربين تزوير شهادات المنشأة بسهولة. كذلك ناقش التقرير تنوع مسارات ومنافذ التهريب الجغرافية، وتابع شبكات الترانزيت ومسارات جغرافية بديلة لنقل الذهب، أبرزها أو في مقدمتها مسار دارفور بحر الغزال جوبا، ومسار النيل الأبيض عالي النيل، ومسار ينطلق من كردفان باتجاه غرب بحر الغزال، إلى جانب نشاط التهريب عبر الحدود من تشاد غربا وعبر النيل الأزرق باتجاه سيوبيا وأريتريا شرقا لضمان استمرار تفوق الشحنات بعيدا عن أجهزة الرصد. أيضا ناقش التقرير الدور المحوري للإمارات وبورصات دبي، حيث سلط التحقيق الضوء على الدور المحوري لمناطق الذهب والشحنات المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد الوجهة الرئيسية والأخيرة لمعظم الذهب المهرب عبر مطار جوبا ومنافذ بعض دول الجوار، وذلك بنقل الشحنات عبر طائرات مدنية وعسكرية لدعم الاستثمارات ونفوذ الموارد الممتد في أفريقيا. وختاما ناقش التقرير حديث وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، والذي أفاد بتسرب مقادير ضخمة من الإنتاج السنوي للذهب في السودان ونقله عبر منافذ التهريب وحرمان الخزينة العامة بمليارات الدولارات، مؤكدا أن الإيرادات المحصلة لا تتناسب مع حجم الإنتاج الكلي، ودعا في الوقت نفسه إلى إنهاء قطاع التعدين الأهلي وتحويله إلى تعدين تجاري منظم، وذلك للحد من التهريب والحفاظ على المعادن النفيسة المصاحبة للذهب. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبهذا التحقيق الاستقصائي نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا، حتى نلتقيكم الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل والزملاء المشاركين معنا من صحيفتي أفق جديد وسودان تربيون. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المرض.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. لا يزال الراب المرآة الأكثر صدقا للشباب، لكن قضاياه تطورت بتطور العصر، فقد انتقل من الثورة السياسية والاجتماعية التقليدية إلى التركيز على الصراعات النفسية كالاكتئاب والقلق، وتوثيق ثقافة الكفاح الفردي لتحقيق الاستغلال المالي، وحتى في موجات الترفيهية والتجارية بظل الراب بترجم رغبة هذا الجيل في الهروب من الضغوط، ليبقى الفن الأول الذي يوثق صراع الشباب المعاصر لإثبات ذاته بلغة واقعية وبدون

0: تختلف الآراء حول مدى تعبير الراب عن واقع الشباب اليوم، فبينما يرى البعض أنه تراجع وتحول إلى فن تجاري سطحي بيركز على استعراض الثراء والهروب من الواقع، بيؤكد آخرون أنه ما زال نابض بالحقيقة، لكنه انتقل من مناقشة القضايا المجتمعية العامة إلى تجسيد الصراعات النفسية الحديثة وضغوط الحياة المعاصرة اللي بيعيشها هذا الجيل. وهل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ موضوع حلقة اليوم. ده بنج راب استطلع عدد من الشباب، نتابع.
1: يا هلا ومرحبا، أنا إسراء سليمان. من وجهة نظري بشوف إنه فعلا الراب مرات بيعكس قضايا مجتمعية بتخص الشباب أو بتخص الوضع العام أو واقع الناس عايشينه، بتحكسه بطريقة جميلة، بطريقة بتاعت غنى تناسب الشباب وتناسب طريقتهم. ريسنتلي معظم الرابر بيحكسوا يعني واقع الناس عايشينه فعلا أو مشاكل حقيقية في أرض الواقع، بتكون بطريقة يعني جميلة جدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أخوكم محمد حسن أحمد. الليلة بنتكلم
3: هل الراب قادر يتكلم عن واقع الشباب؟
2: والله هو فعلا كان يعني قبل كده يعني كان بيعبر، وكان يعني الناس بتحب الحاجة دي بالذات الشباب، وكان بوصلوا به رسالة للمجتمع عامة. لكن الحاجة دي في الفترة الأخيرة شايف إنه الراب بقى عبارة عن مزيكا، وهجيج، وبقى يعني الكلام اللي كان يعني الرسالة اللي كان بتوصل بها الراب بس اتفقدت، وبقى عبارة عن يعني رقيص وكلام يعني برضه هو للشباب لكن ما زي زمان. في اختلاف بقى حاصل في الفكرة كويس، لكن احنا برضو يعني احنا بنحاول بقدر الامكان يعني كذا شباب ان احنا يعني هسه الجيل القايم برضو يعني ثقافة الراب دي ما قديمة يعني ما طلعت هسه، بنحاول انه برضو الرسالة اللي كان بوصلها اول دارينا نفس الرسالة واحسن منها، عشان الناس ممكن في نفس الوقت تاخذ منه يعني فكرة وتاخذ منه قضية تكون يعني واصلة للمجتمع ومفهومة، عشان ما يطلعوا يعني في الآخر وفي الأول إنه الراب عبارة عن تفاهات وأغاني هابطة وأغاني يعني كده ما في المجتمع ما صالحة، يعني في في في كده وفي كده. لكن إحنا بنتمنى من إنه شنو نسمع حاجة الواحد برضه لما يسمع يكون فيها رسالة، عشان لما انتصل للمجتمع يكون إنه فاهم الرسالة اللي وصله وياخد منها يعني في حياته نظرية، وممكن توصل النظرية عامة خلي بالك في الموضوع. لكن استي هنا نحن فقدنا الحتة دي وأثرت في الراب الحالي الجديد.
4: والله شوف يا غالي، يعني الموضوع شائك شوية. يعني الراب أول ما بدأ هو أصلا يعني اخترعوه زي ما تقول عشان هو بيعكس واقع الشباب وكده، لكن في الآونة الأخيرة الراب بقى زي ما أقول لك شنو سلعة تجارية، بقى الترندات عرفتها ليه ما تعوم يا بطة، وين بطة في الرسالة؟ وين في البطة؟ وين الرسالة في العوم؟ لكن زمان كان آي كان بيعبر عن واقع الشباب وبيعكس كفاح الشباب وحال العطالة برضو سجارة ذاكنة عشان النوم وليلي مثلا، يعني هاي دي ده كلام غلط مفروض ما يتقال في الراب أو في الغنى عشان في ناس نسمعوه صغار وكبار، لكن ده واقع الشباب، شيء نام أبينا ده واقع الشباب بس.

0: السلام عليكم، أنا فرح النميري الشهيرة بفلة. إجابتي على السؤال، هل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ أيوة، الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب، لكن بصورة مختلفة عن زمننا. لكن في رأيي في نقطة مهمة، ما كل راب بالضرورة يعبر عن الشباب. في فرق بين الراب النابع من تجربة حقيقية، وفي راب الهدف الأساسي منه شهرة والترند واستعراض نمط الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله. معتمد عبد العظيم، مخرج سينمائي. بالنسبة للراب، الراب طبعا بيعبر عن واقع الشباب، بل هو أصبح الوسيلة للشباب أصلا بيقدروا يعبروا بها عن الحاجات الجواهم، وبقت منتشرة جدا جدا، وبقى في اهتمام يعني من الشريحة بتاعت الشباب والشريحة بتاعت الناس اللي في طور بتاع البلوغ، اللي هو داخلين على مرحلة البلوغ وكده. ففي اهتمام كبير جدا من الشريحة دي بسماع أغاني الراب، وبقى زيه زي الأغاني بتاعت الاستماع، بقى عنده جمهور، وبقى عنده يعني مبيعات، وبقى عنده تسويق، وبقى عنده منافس بتاعت بيع وما إلى ذلك. فده رأي شخصي، أتمنى إنه يكون يعني رأي صحيح.

0: نعم، الراب يعبر عن واقع الشباب، لأنه الراب صوت الشباب، صوت الشباب، صوت نجاحاتهم، صوت إخفاقاتهم، صوت تحدياتهم، صوت بيعبر عن الواقع اللي عايشينه بلونية مختلفة، قادر يعبر عن عنهم وعن صوتهم بدليل النجاح في الفترة البسيطة اللي ظهر فيها الراب السوداني. وبالتأكيد قابلت تحديات كثيرة، ممكن رفض من المجتمع لأنه لون مختلف عن شكل الغناء أو الموسيقى اللي بيسمعوها، لكن أكيد هو صوت الشباب أكيد. وفي السودان في أصوات كثيرة ولسه واعدة، موعودين لسه بنجاحات في الراب، وليهم كل الدعم. وعبر راديو دبنجا قدرت توصل لنا صوتهم وتوثق لحياتهم وبداياتهم. فجزيل الشكر لراديو دبنجا لأن قدرت تسلط الضوء على واقع معاش في
1: السودان. الراب في فترة من الفترات كان بيمثل نسبة يعني من واقع الشباب، لكن الآن واقع الشباب أصبح مختلف تماما، بيقى بيميل على الأغاني الريقي، وبعض فيهم اللي هو أغاني بتاعت الحفلات وكده، دي بيقى ممثل بعض واقع الشباب الحالي. فلذلك واقع الواقع بيختلف، لكن في الأعوام الماضية الراب كان يعني عنده نسبة كبيرة في واقع الشباب من ناحية رقيص وأغاني وكده.

0: أصنع المعروف ولا تلتفت لجزاء، وأنثر بذور الإحسان أينما حللت، فإن صادفت تربة طيبة أثمرت، وإن لم تصادف فقد طهرت يدك وصنت أصلك. العطاء صادق سكينة تسكن قلبك قبل أن تصل للآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويق. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من غرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكي للمنو ما معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، و ده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأنت تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
4: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعيه ذاتها هي دي بالنسبه لنهايه موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبه يعني بتاع التجار. دي اسعار المحاصيل الزراعيه. اما من حيث تدفق البضائع الى مدينه الابيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعيه كانت يعني وجات بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض، وحصل نزول في الاسعار، يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب، يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
5: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلني بك هداب من قديم إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قديم.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك أولي. دبنجا نزاهة، دقة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم.

0: ميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحبائي مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. نناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، تكون معنا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة عادل. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ومياري. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دع عليه البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني ابتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الإخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عندهم مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. أتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس يعني.

0: يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل at least يعني اقل حاجة لأرضية مشتركة لحوار أعمق يجيب أطراف تانية. وأتمنى برضو عبره أنه الناس يتفق أنه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا انهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: أستاذة هالة، بما أن النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات، وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
0: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تقيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل لقدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة، وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزة، أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
2: يعني أنا أفتكر إنه النساء دورن في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقول مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن الأولى بإنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي. فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار دي مسألة دائرة عادة نظر. أنا أفتكر إنه المشاركة تحت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مساواة زي يعني مشاركة الرجال يعني. المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم ولكن نعاين للكيف، يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده، أنا متأكدة إن كلهم بيكون قادرات على إن نعكسن قدرات احكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بيشاهدها، يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه القضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دايرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، دراياتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي، بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده. ده سؤال مشروع، لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم، وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قعدات، في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدا وتعالا أو أمشي نتفقا وتعالا. فيبقى المسألة بتاعت مشاركة دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطاء ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
1: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دايما هم قاعد يكون جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد يعني بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
2: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو انه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في انهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع انه ادى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة يعني. بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني يا أخوان الخماسية سايقة لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر، يعني ما البرهان أو غيره يعني اللي بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه يا أخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية. بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي ينشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع يعني، في قضايا بقت أهم إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعدنا احنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فانا افتكر الناس يعني ما تكثر المنابر بتاعت الحوارات, والناس تقدم تنازلات او تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها, والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام. شكرا.
1: يا فاطمة مرحب بك كندكات وميارم, وكيف انت كشابة بتنظر الى الحوار السوداني السوداني؟
3: انا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الامثل في سياق السودان, لان السياق السوداني منفصل تماما, والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام, بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر, ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين نفس الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية, وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي داري تفتح مع مصر, وتشيس إنه دي حاجة بتخلي زول إنه يكون ما مستوعب إنه أنت ليه بجاي وبجاي وبهناك, فهو دي بيأزم الموضوع أكتر من إنه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني أنا بالنسبة لي هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض, لأنه نحن أكتر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد, مش على مستوى مش مستوى النخبة, لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكتر, وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا, لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض يعني.
1: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
3: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلا في مساحة إنه يكون فيه مثلا البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حاليا ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلا فعلية لحتى الأعداد الموجودة, يعني دي أعداد طفيفة جدا وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اليوم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا. يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد, وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لم الناس تقعد مع بعض وتحاول تخذ تشمل السودانيين كلهم, بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر, بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية, تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي, وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ما شبيهة الحاجة دي.
1: بشكل عام كيف بتقدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
3: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما مخدات مساحة كافية, وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية, لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة, بيكون عندها أشخاص معينين, فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا, وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاوله بتاعت التفاوض زاده.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات, وشكرا مستمعين راديو دبنجا. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات وميارم, ودمتم في أمان الله.
4: كندكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية لتوسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المساله دي هي بتكون خطوه مهمه جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفه من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحه انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عاليه جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنت احنا هنشجع المجموعات النسويه يعني ان هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجه المساحه الامنه وعدم الغدر بالناس، يعني يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المساله دي، لتحد المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حمايه للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت أن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أن النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقول مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة أن أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشبابي البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مختصر الأخبار المتكرر عن إطلاق مبادرة حوار سوداني من حبنا أكد أن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعد كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إلى حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجدي صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجي صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو وصيه سياسيه جديده تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديده مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة معردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على أعتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعارضة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجى خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار إن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسلطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاك معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السلطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتل من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنقل طوباي بمحلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة التطبيق في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فينا نعمل محاضرة المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم القرار في انسياب.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي سنستعرض المواضيع التالية: تكثيف استخدام المسيرات في الحرب، المدنيون هم المتضرر الأكبر.
12: الانتصارات حصلت في كردفان بعتبرها من ناحية تكتيكية، هي كانت يعني إشغال بحاجة، هم شغالين في اتجاه تاني.
13: والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساساً، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب.
11: اعتقال الصحفي قرشي عوض بواسطة المخابرات في مدينة بربر.
7: الاحتغال هو بيجعل خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب. هو
11: الوضع الإنساني في النيل الأزرق يحتاج تدخلا إنسانيا عاجلا.
14: أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا.
11: قوة أمنية بكسلة تداهم مقر نقابة الصحفيين.
10: الساعة 11 هو الوقت المحدد له وإنه الناس تبدأ المحاضرة، فجانا بأنه في قوة أمنية جات.
11: وزارة الصحة الاتحادية تبين تفاصيل الموقف الصحي والدوائي.
15: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا.
11: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: شهدت الأيام الماضية تصاعدا ملحوظا في استهداف المسيرات لعدة مدن مثل الخرطوم، عدبرة، دامر والأبيض، وذلك في خضم المعارك الدائرة الآن على عدة جبهات بين الجيش والدعم السريع. حول استخدام المسيرات رغم خطورتها على المدنيين هم المتضرر الأكبر منها، تحدث لدبنجا كل من الخبراء العسكريين اللواء كمال إسماعيل والمقدم محمد نور. نستهيل بحديث اللواء كمال إسماعيل.
13: الهدف من استخدام المسيرات، وهذه المسيرات هي سلاح جديد، هو ضرب السودانيين. كثير من المسيرات تتجه إلى أهداف مدنية والحرب ذاتها داخل المدن، وبالتالي المتضرر هو المواطن السوداني. والحرب بتاعت المدن حرب هي مرفوضة أساسا، لأنها تستخدم المواطنين كدلوع لهذه الحرب وتقضي عليها. انتقال قوات الدعم السريع للسيطرة على قيسان في النيزك ده بيتي في محاولة تعويض بعض الخسائر وتشتيت الجهد بتاع الطرف الثاني، ويأتي في توسيع قاعدة الحرب وشموليتها. أنا كضابط جيش وزول عسكري وكمناضل شاركات فعلية في الحرب على الأخوان المسلمين الذين هم أشعلوا الحرب دي. ليه؟ لأنه يعني خلال 30 سنة كانوا هم بيركزوا تركيز كامل على السيطرة على القوات النظامية والجيش والموارد الدولة وامتلكوها تماما. كنا نأمل في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية أن يكون في قرار قوي بتمكين يعني استعادة قومية القوات المسلحة واستعادة قومية الدولة وكذا، لكن هذا لم يتم لأنهم يعني كانوا مسيطرين سيطرة كاملة. وبأسف شديد القوة السياسية التي جات في الحكم لم تنتبه لهذا المسار. صحيح الآن نحن مرينا بأزمة ومرين بأزمة كبيرة جدا جدا، الجهد الجماعي فيها على الأقل الجهد الجماعي لإيقافه مطلوب، وحدة القوة المدنية المناهضة للحرب مطلوبة، وتعبية الناس مطلوبة لإيقاف هذه الحرب. كلما استمرت هذه الحرب كلما ندفع ثمنا من الدماء والموارد ومن البنية التحتية ثمن لهذا العمل الإجرامي. لذلك دعوتنا تستمر للحوار. كان ممكن تماما، نحن ولدينا تجارب كبيرة جدا جدا في بناء جيش وزي ما عملناه زمان في التحالف وسيطرنا ومسائل زي دي، لكن القرار بتاعنا بعد تروي ودراسة لكل تاريخ السودان وتاريخ الحروب مثل هذه، أنه لو أنت كونت جيش فإنك هتكون جزء من الحرب. لذلك صوتنا بحى وعالي جدا جدا في أنه هذه الحرب لا نهاية لها إلا بالتفاوض، وهذه الحرب دفعنا ثمنها وسندفع. كل ما يستمر يوم بالحرب سنظل سندفع ثمنا قاليا من دماء شعبنا وموارده وكذلك. ولذلك أناشد الجميع أن يجلسوا ويفكروا تماما في وطن السودان اللي هو الآن هذه الفاعل قائم للتقسيم، قائم للتشظي، قائم للدمار وكذا. وطن ورثناه، لابد أن نورث لأجيال جديدة وطن صافي متعافي حدادي مدادي موحد. وبالتالي هذا جهد لابد أن كلنا نشترك فيه عشان نطلع من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني وواجهاته هم أساس هذه الحرب وأساس هذا الدمار. وأي شخص الآن يلتفت إلى العالم يرى أن الإسلام السياسي بشقيه والسني والشيعي هو سبب الأذية، والمسلمين بدوا يزحوا من بلادهم لأوروبا ولأمريكا وأستراليا وكندا طلبا للأمان. فهذا درس أرجو أن نستفيد منه وأن نرجع لصوابنا وأن نحارب هذا المسلك بتاع الإسلام السياسي ده ونديه إلى مقبرة التاريخ، لنقوم وطن حدادي مدادي، وطن ينعم فيه الجميع، الدين لله الوطن للجميع. وأنا أفتكر أنه هذه الحرب مهما بلغت ثروتها لن تأتي بسلام، سلام يأتي وما فيش بندقية أصلها بتحل مشاكل سياسية، بندقية هي بتعمق المشاكل السياسية، الحوار هو اللي بيحل والطريق إلى حل كل الإشكاليات السياسية. وهذا السلوك مفترض أننا كلنا جميعا نتجه إليه مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات.
11: وتحدث كما أسلفنا في ذات السياق الخبير العسكري المقدم محمد نور.
12: أنا بتخيل هي العمليات حتنشط بعد خطاب حميتي بفك الزمام ولا كما سماه هو، فالعمليات حتكون نشيطة جدا في الفترة الجاية لأنه كان في تواصل مع الرباعية وتواصل مع الاتحاد الأفريقي وتواصل مع اليونايتد نيشنز. أنا بتخيل أنهم يعني زي ما قال فك الرزم حميتي، فهو أدى إشارة واضحة في أنه يعني العمليات ترجع لشكلها السابق في مهاجمة بالمسيرات واحتلال المواقع. فالمسيرات هي أساسا موجودة عندهم، يعني ما حاجات جديدة، والجهة اللي بتدعمهم يعني الإمارات وقفت الدعم وكذا، لكن واضح إنه عندهم بلان بي دائما، يعني عندهم بلان أو الخطة بقى. فهي دي الحرب، يعني دي الحرب اللي قلنا ما حد جيف بمنتصر ولا حد جيف بالشكل بتاع سلاح. فأنا بتخيل إنه الدعم السريع في العمليات الجامبية بالمسيرات وكل القوات المسلحة والجيش، أنا ما زلت حي يعني. واحدة، اثنين، المزالة بتاعت اقتحام قيسام في النيل الأزرق هي دي عملية يعني زي ما فضلهم بعض المناطق في كردفان يشغلوهم ويقوموا يهاجموا، اللي هو كانت حيلة يعني. حتى الانتصارات اللي حصلت في كردفان بحطبيرة من ناحية تكتيكية هي كانت يعني إشغالهم بحاجة هم شغالين في اتجاه تاني. مازال كردفان ودارفور هم عندهم لها خطة الكافية في حمايته وفي وإعادة المزالة. عموما هي الحرب هي حرب استنزاف للطرفين، كل طرف بيحاول يستنزف الآخر بتكتيكات عسكرية معروفة، يعني يخلي حتة يقوم يهاجم حتة تانية أبعد ما تكون من الحتة اللي هاجموا فيها وينسحبوا. فدي هي التكتيكات الحربية بتطيل أمد الحرب، يعني ما هي تكتيكات بتاعت حسم عسكري للطرفين.
11: اعتقلت قوة من المباحث الجنائية مساء الخميس الصحفي قرشي عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، واقتادته إلى قسم شرطة بربر على خلفية بلاغ مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 وفقا لما أورده الناشط عمار الباخر، فيما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين.
7: تدين شبكة الصحفيين السودانيين احتغال الصحفي والكاتب قرش عوض الذي تم بالأمس الأربعاء في مدينة بربر بولاية نهر النيل. الاحتغال تم بواسطة جهاز المخابرات, ونحن حتى الآن يعني لا نعلم أين يتواجد تحديدا الزميل قرشي. نفتكر نحن في سبق الصحفيين أنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل قرشي عوض عبر السوشيال ميديا, وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو, وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر أنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات, من احتغال الصحفيين, من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات, وغيرها من الانتهاكات المستمرة من أطراف الحرب. أيضا الانتهاكات تجاه الصحفيين السودانيين مستمرة في مناطق سيطرة الدعم السريع, حيث يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتقال ولا نعرف مصيرهم. فبالتالي كل أطراف الصراع هي الآن تمارس انتهاكات وتمارس تضييق على الإعلام, على الصحفيين والمستغلين. الشبكة الصحفيين في إطار هذا يعني هذه الهجمات على حرية الصحافة والتعبير هي بتدعو الجميع, ونحن سوف نتقدم زي ما بيقولوا هذا المسار في إطلاق حملة واسعة لحماية حرية التعبير في السودان وحماية الصحفيين السودانيين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل أطراف الحرب جميعها. ونحن بصدد إطلاق حملة لإطلاق سجناء الرأي وسجناء من الصحفيين في جميع مناطق السودان وفي مختلف السلطات التي تحتغلهم. الصحافة السودانية في السابق غادت يعني معارك طويلة جدا في الدفاع عن الحريات في السودان وفي فترة الشمولية تحت الإنغاز, وهي مستمرة نحن في شبكة الصحفيين السودان في المقاومة والدفاع عن الصحفيين السودانيين عن حرية التعبير في السودان.
11: داهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسلة, وقامت بفض اجتماع دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. التفاصيل في حديث الأستاذ الشفيع حسن محمد عثمان رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة.
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا فيه نعمل محاضرة, المادة فيها مادة قانونية بحتة يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة, والغرض منها التسغيب ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد. وكنا حددنا يوم الأربع اللي هو 12/8 عشان نعمل المحاضرة دي من الساعة 11, لكن بأمر خارج من إرادة اللجنة ذاتها المحاضر المفروض يلغي المحاضرة بتاعته دي أو المادة بتاعته, احتذر لظرف خاص عن الموضوع كده. فالساعة 11 هو الوقت المحدد له هو إنه الناس تبدأ المحاضرة, فجانا بأنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بأنه المحاضرة دي ما حيخلوها تقام وكده. ده كان تقريبا الموضوع يعني, لكن ما في احتقالات تمت, ما في استدعاءات, ما في حاجة زي دي يعني لحد الآن غايته. نحن متمسكين بأنه هنعمل الندوة بتاعتنا المحاضرة بتاعتنا في داخل الغرفة بتاعت المحامين, ونعتقد انه المساله دي مساله ما فيها شيء مخالف لقانون او كده, لانه نحن موضوعنا موضوع يخص المهنه ومتعلق بالمهنه يعني, وحريصين جدا في انه يعني صادقين وحريصين في انه نحن نؤدي دورنا كنغابه. نحن بنعتبر نفسنا نغابه شرعيه دورنا بخصوص المهنة ورفع شأنها وخدمة منسوبيها. يعني أنا عايز أضيف لك إنه هو ما في، نحنا عرفنا هم طبعاً النقابة بتاعت الفلول عملوا بيان بعد ما نحنا عملنا إعلان للنايدة، عملوا بيان قبل يوم قبل الكلام ده يعني، وأعلنوا فيه إنه ما حد الندوة ما حتقام وكده. نحن طبعاً ما علقنا على بيان ده، وهو كنا مستمرين في إنه نعمل، لكن الناس دي ما استخدموا معانا عنف، ما جاء ما قابلوا. أنا شخصياً ذاتي ما قابلوني يعني، لأنه ما كنت في الغرفة لحظة حضور القوة الأمنية دي، لكن الزملاء هم اللي وروني بإنه في قوة أمنية جات وأعلنوا بإنه المحاضرة دي ما حتقام وكده. يعني نحن ما حنتراجع طبعاً، من هنقوم بما بنشوف واجب علينا ونواصل في نشاطنا، هنعلن عن أنشطتنا يعني.
11: عقب المعارك العسكرية في النيل الأزرق في مناطق الكرموك وجيسان وبعض النقاط الأخرى، فر الآلاف من المدنيين ونزحوا داخليا أو عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، ليواجهوا بظروف صعبة دون مأوى أو غذاء. لمتابعة تفاصيل هذه المأساة تحدث لراديو دبنجا السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
14: نتحدث أن الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والغاهرة، أوضاع إنسانية كارثية في مدينة جيسان للناس الفارين أو المدنيين الفارين من مناطق النزاعات اتجاه حدود دولة إثيوبيا. أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية بائسة جدا، أكثرهم الأطفال والنساء وكبار السن والناس العيانين، بالإضافة إلى ظروف الخريف، بالإضافة إلى المدنيين أن نزحوا إلى مدينة أو إلى منطقة بكوري بأعداد أكثر من 13,000 نازح وصلوا إلى مناطق بكوري وفي بعض المناطق المتفرقة لمحافظة جيسان، وأيضا في نزوح للجهة الشرقية لمحافظة جيسان منطقة تيارة، بأنه قوات الحركة الشعبية هناك برضو اقتحمت المدينة اليوم. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني في مدينة جيسان أوضاع إنسانية كارثية بكل المقاييس، والوضع الأمني هش جدا، وفي مفقودين كثير من المدنيين في مدينة جيسان للآن ما معروفين وصلوا وين، لكن أعداد كبيرة جدا من النازحين عبروا الحدود الإثيوبية ودخلوا إلى الأراضي الإثيوبية في أوضاع إنسانية صعبة جدا، بالإضافة لأكثر من 12,000 مواطن دخل إلى مدينة إلى بكوري من الناحية للداخل في محافظة جيسان وبعض المناطق في المحافظة تحت أوضاع إنسانية صعبة جدا وغاهرة جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن قاعدين ندعو المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأن الوضع خطير جدا، وضع مستقبل

0: داخل مدينة جيسان، وفي ناس مفقودين بأعداد يعني ما غليل، بالإضافة إلى الناس دي نزحت ومشت لفرقان ولمناطق داخل مدينة أو محافظة جيسان ككل. لذلك نحن من ناشط المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة نحن قاعدين نناشط أطراف الحرب يعني خاصة الحركة الشعبية والدعم السريع بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج الآمن من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا، بأنه محافظة جيسان بتشهد عمليات كبيرة جدا في بعض المناطق يوميا، والناس في ظل ظروف خريف أمطار يوميا، الأمطار في رؤوس الناس، الوضع الإنساني صعب جدا. نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق شايفين بأنه الوضع خطير جدا، لابد من طالب الأطراف الحرب بأنه الناس تتحرك من أجل هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لعل وعسى للأغراض الإنسانية، بأنه الوضع كارثي بكل المقاييس في النيل الأزرق بصفة عامة، بأنه الأوضاع بتاعت النازحين والمدنيين القاعدين في معسكرات النزوح في الداخل، خاصة برضو في مدينة الدمازين في ظل ظروف طبيعية أمطار زي ما الناس قاعدين يشوفوا. كل مرة نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلع بيانات أن الأوضاع الإنسانية والصحية والخيام كلها في المياه الراكدة وحمى الضنك برضو أوضاع صحية صعبة جدا في النيل الأزرق، خاصة في مدينة الدمازين والرصيرز، بأن مدينة الدمازين يوميا الوفيات انتشار حمى الضنك بصورة كبيرة جدا. لذلك نحن شايفين بأنه الوضع الإنساني والوضع خطير جدا في النيل الأزرق، بتشهد عمليات كبيرة جدا في جنوب النيل الأزرق زي الكرموج وزي مدينة جيسان وبعض المناطق في جيسان، وعدد النازحين النزحوا إلى الأراضي الإثيوبية أكثر من 3000 مواطن، بالإضافة إلى النازحين إلى من مدينة جيسان إلى بكوري وصل أكثر من 12000 مواطن، محتاجين للإيواء والغذاء والمياه لأن الوضع خطير جدا في تلك المناطق. نتمنى من المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على أطراف الحرب من أجل فتح ممرات آمنة، من أجل هدنة إنسانية، من أجل وقف الحرب، يعني بأن المعاناة كبيرة جدا في النيل الأزرق ونحن محتاجين لتدخل عاجل. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا دائما مستمرة من أجل وقف الحرب، من أجل إتاحة مساحة للمدنيين للخروج إلى المناطق الآمنة، خاصة في مدينة جيسان ومحافظة جيسان بكل المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا.
1: مع دخول فصل الخريف وتصاعد المنحنى الوبائي وظهور العديد من الأمراض المعدية في عدد من ولايات ومدن السودان، ومع ظروف الحرب التي ينعدم فيها الدواء وتظهر مشاكل أخرى مثل صعوبة الوصول لبعض المناطق، تحدث لراديو دبنجا سيد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم حول مختلف القضايا المتعددة المتعلقة بصحة المواطن وحول المنشآت الصحية والدواء. نستمع لحديث الوزير.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مرة بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة ل النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء اللي ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات. بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى هي فئات خاصة،

0: أمراض مزمنة، تكلفتها العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى زر الرئيسة ومستشفى حاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدنني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط. مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا الشغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، الولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة. انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس كانت في الفترة اللي فاتت، كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف و WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاعت تطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حاسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها. بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اللي عمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها بقت تدخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية، والأدوية العامة من الصيدليات وكده بنتابعها بمعدلات الاستيراد، فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026. المشتركة تعلن استعادة تمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لا زالت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابه الاعلى لنيابه الجرائم المعلوماتيه بولايه البحر الاحمر تثير جدل واسع في الاوساط الاعلاميه والحقوقيه والقانونيه وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا، وإحنا خصصنا لها قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا. واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان المتهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين، ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلاً عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختيارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
3: لا شك
2: لهذا الإجراء شنو؟
3: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير. هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي. ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، ما هو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشام السمع هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أنه التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وباله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أنه قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أنه الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في ملاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوة مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشانة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب فيه أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبيكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات من بنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك عند إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال هي زي ما قلت هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعادل، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
2: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
6: دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسائل السياسية المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفاتنا في الحلقة الفاعلة النسوية هي أم البشرة ومريم حامد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي، عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية، وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وما يعرف.
7: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لا بد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوال يبغونا لأنه لا بد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى إنه يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى أنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
6: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا في كنداكات وميارم.
8: شكرا شديد ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية وكمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي أن القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط أنه تعمل ضغط في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، يعني فقط الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام، ويعني ومن الضروري أنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة جسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها، وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هم حاليا قاعدين يعملوا. يعني نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي، يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون على الفرصة دي إنه صوتنا بيسمع، يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان. يعني شكرا
6: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى شمول الاجتماعات وقدرتها بشكل الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية، وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكنزي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا في برنامج كنداكات وميارم.
9: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول: أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود. يعني برضو التركيز طبعا على الأولويات، اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
6: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني، وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إنه النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
5: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
10: أقول لكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. دينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكي للنوم ما
13: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة من الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده. وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة على التاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
14: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني بتاعت التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون. وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كل الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
11: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
15: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب من قدي أين تتكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-80-2-470.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم إنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات إنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة عضاية اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة

0: هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوب هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي اللي مهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
2: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بيها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحرب وهم بتم استخدام كوقود للحرب، في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده، وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب برادي دوبنجا ونرحب بكل التيم العامل لدى رادي دوبنجا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن أن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد، ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي، سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع، فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري، وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني، سواء كان في كل الولايات، سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن، ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يتدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا، والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لا زالت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر تثير جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية والقانونية وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر، وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا. وإحنا خصصنا قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين، ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلا عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. اهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل اديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبدايه عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو او رؤيتك القانونيه لقرار وكيل النيابه ب يعني اصدار اعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختيارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقفك للنيابة
3: لا شك
2: لهذا الإجراء شنو؟
3: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، فهو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص المتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشام السمع هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وباله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أنه قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أنه الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوة مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشانة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب فيه أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبيكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاء قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات من بنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد. ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال هي زي ما قلت هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعاد، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه قانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
2: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة منكم ولكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجا بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا إحنا كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع، عن ما هي الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي حيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة؟ وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أفى الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في أداة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناح الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخلي لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس الأجرموا في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخلي بشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باعتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبغ عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلم وردخ النسيج الاجتماعي، لأن السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى. بعد ذاك يليه السلام السياسي. يدخل لي إذا جاد أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية، ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلي السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الراهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلني أنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب أنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. في تخيلية نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اكتصام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تأبر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي اتخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية. هم عارفين أنه يصلوا ليهم كيف أو يقنعوهم كيف، بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا أخي أنت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطارحينها للناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنية جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بيهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بيقول لك يا أخي الاتفاق ده، إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه ياهول مسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجي من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معاك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فأنا تخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده، يعني أي نحن في حوجة لسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تسبق عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، ردخ نسيج اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه، وتخلي دي الحاجة الأفيت والمجدية أكثر من المناورات الأس الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة الحوار السوداني السوداني، من حب نأكد أنه مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع، متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة، والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري انه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار، واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرعنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كقائد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم السودانيين، وأقصد بالسودانيين القوى المدنية، القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيره وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزجب المدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل منها الناشط الحقوقي

0: الناشط مرتضى أحمد على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح المرض.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. لا يزال الراب المرآة الأكثر صدقا للشباب، لكن قضاياه تطورت بتطور العصر، فقد انتقل من الثورة السياسية والاجتماعية التقليدية إلى التركيز على الصراعات النفسية كالاكتئاب والقلق، وتوثيق ثقافة الكفاح الفردي لتحقيق الاستغلال المالي، وحتى في موجات الترفيهية والتجارية بظل الراب بترجم رغبة هذا الجيل في الهروب من الضغوط، ليبقى الفن الأول الذي يوثق صراع الشباب المعاصر لإثبات ذاته بلغة واقعية وبدون

0: تختلف الآراء حول مدى تعبير الراب عن واقع الشباب اليوم، فبينما يرى البعض إنه تراجع وتحول إلى فن تجاري سطحي بيركز على استعراض الثراء والهروب من الواقع، بيؤكد آخرون إنه ما زال نابض بالحقيقة، لكنه انتقل من مناقشة القضايا المجتمعية العامة إلى تجسيد الصراعات النفسية الحديثة وضغوط الحياة المعاصرة اللي بيعيشها هذا الجيل. وهل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ موضوع حلقة اليوم. ده بنج راب استطلع عدد من الشباب، نتابع.
1: يا هلا ومرحبا، أنا إسراء سليمان. من وجهة نظري بشوف إنه فعلا الراب مرات بيعكس قضايا مجتمعية بتخص الشباب أو بتخص الوضع العام أو واقع الناس عايشينه، بتحكسه بطريقة جميلة، بطريقة بتاعت غنى تناسب الشباب وتناسب طريقتهم. ريسنتلي معظم الرابر بيحكسه يعني واقع الناس عايشينه فعلا أو مشاكل حقيقية في أرض الواقع، بتكون بطريقة يعني جميلة جدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أخوكم محمد حسن أحمد. الليلة بنتكلم هل الراب قادر يتكلم عن واقع الشباب؟ والله هو فعلا كان يعني قبل كده يعني كان بيعبر، وكان يعني الناس بتحب الحاجة دي بالذات الشباب، وكان بوصلوا به رسالة للمجتمع عامة. لكن الحاجة دي في الفترة الأخيرة شايف إنه الراب بقى عبارة عن مزيكا، وهجيج، وبقى يعني الكلام اللي كان يعني الرسالة اللي كان بتوصل بها الراب بس اتفقدت، وبقى عبارة عن يعني رقيص وكلام يعني برضه هو للشباب لكن ما زي زمان. في اختلاف بقى حاصل في الفكرة كويس، لكن ان احنا برضو ان احنا بنحاول بقدر الامكان يعني كذا شباب ان احنا يعني هسه الجيل القائم برضو يعني ثقافة الراب دي ما قديم يعني ما طلعت هسه، بنحاول انه برضو الرسالة اللي كان بوصلها اول دارينا نفس الرسالة واحسن منها، عشان الناس ممكن في نفس الوقت تاخذ منه يعني فكرة وتاخذ منه قضية تكون يعني واصلة للمجتمع ومفهومة، عشان ما يطلعوا يعني في الآخر وفي الأول إنه الراب عبارة عن تفاهات وأغاني هابطة وأغاني يعني كده ما في المجتمع ما صالحة. يعني في كده وفي كده، لكن إحنا بنتمنى من إنه شنو نسمع حاجة الواحد برضو لما نسمعها يكون فيها رسالة، عشان لما نتصل للمجتمع يكون إنه فاهم الرسالة الواصلة له وياخد منها يعني في حياته نظرية.

0: ممكن توصل النظرية عامة، خلي بالك في الموضوع، لكن استي هنا نحن فقدنا الحتة دي وأثرت في الراب الحالي الجديد.
1: والله شوف يا غالي، يعني الموضوع شائك شوية. يعني الراب أول ما بدأ هو أصلا يعني اخترعوه زي ما تقول عشان هو بيعكس واقع الشباب وكده، لكن في الآونة الأخيرة الراب بقى زي ما قلت لك شنو، سلعة تجارية، بقى الترندات عرفتها ليه متعوم يا بطة، وين بطة في الرسالة، وين في البطة، وين الرسالة في العوم. لكن زمان كان آي كان بيعبر عن واقع الشباب وبيعكس كفاح الشباب وحال العطالة برضو، سجارة داكنة عشان النوم وليلي مثلا. يعني آي دي ده كلام غلط مفروض ما يتقال في الراب أو في الغنى عشان في ناس نسمعوه صغار وكبار، لكن ده واقع الشباب، شيء نام أبينا ده واقع الشباب بس.

0: السلام عليكم، أنا فرح النميري الشهيرة بفلة. إجابتي على السؤال، هل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ أيوة، الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب، لكن بصورة مختلفة عن زمننا. لكن في رأيي في نقطة مهمة، ما كل راب بالضرورة يعبر عن الشباب. في فرق بين الراب النابع من تجربة حقيقية، وفي راب الهدف الأساسي منه شهرة والترند واستعراض نمط الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله. معتمد عبد العظيم، مخرج سينمائي. بالنسبة للراب، الراب طبعا بيعبر عن واقع الشباب، بل هو أصبح الوسيلة اللي الشباب أصلا بيقدروا يعبروا بها عن الحاجات اللي جواهم، وبقت منتشرة جدا جدا، وبقى في اهتمام يعني من الشريحة بتاعت الشباب والشريحة بتاعت الناس اللي في طور بتاع البلوغ، اللي هو داخلين على مرحلة البلوغ وكده. ففي اهتمام كبير جدا من الشريحة دي بسماع أغاني الراب، وبقى زيه زي الأغاني بتاعت الاستماع، بقى عنده جمهور، وبقى عنده يعني مبيعات، وبقى عنده تسويق، وبقى عنده منافس بتاعت بيع وما إلى ذلك. فده رأي شخصي، أتمنى إنه يكون يعني رأي صحيح.

0: نعم، الراب يعبر عن واقع الشباب، لأنه الراب صوت الشباب، صوت الشباب، صوت نجاحاتهم، صوت إخفاقاتهم، صوت تحدياتهم، صوت بيعبر عن الواقع اللي عايشينه بلونية مختلفة، قادر يعبر عن عنهم وعن صوتهم بدليل النجاح في الفترة البسيطة اللي ظهر فيها الراب السوداني. وبالتأكيد قابلت تحديات كثيرة، ممكن رفض من المجتمع لأنه لون مختلف عن شكل الغناء أو الموسيقى اللي بيسمعوها، لكن أكيد هو صوت الشباب أكيد. وفي السودان في أصوات كثيرة ولسه واعدة، موعودين لسه بنجاحات في الراب، وليهم كل الدعم. وعبر راديو دبنجا قدرت توصل لنا صوتهم وتوثق لحياتهم وبداياتهم. فجزيل الشكر لراديو دبنجا لأنها قدرت تسلط الضوء على واقع معاش
1: في السودان. الراب في فترة من الفترات كان بيمثل نسبة يعني من واقع الشباب، لكن الآن واقع الشباب أصبح مختلف تماما، بيقى بيميل على الأغاني الريقي، وبعض فيهم اللي هو أغاني بتاعت الحفلات وكده، دي بيقى ممثل بعد واقع الشباب الحالي. فلذلك واقع الواقع بيختلف، لكن في الأعوام الماضية الراب كان يعني عنده نسبة كبيرة في واقع الشباب من ناحية رقيص وأغاني وكده.

0: أصنع المعروف ولا تلتفت لجزاء، وأنثر بذور الإحسان أينما حللت، فإن صادفت تربة طيبة أثمرت، وإن لم تصادف فقد طهرت يدك وصنت أصلك. العطاء صادق سكينة تسكن قلبك قبل أن تصل للآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.